مرحبا بكم حيسان وحيسات متقبلة تلفزيون إريتريا. قل يوم عمد قل مدة 35 سنة حنتي سباتنا دمانتنا لا تبل سقرا تعيد حريتنا نعيدو لهلينا كعامة نقول كل شعب إريتريا دي بقى بعد عد وكارج لو وفنتو يه قل قوات دفاعنا أسنا دي بالله قالت مناسبة عيد حريتنا تحينا نبل نا يوم برنامجنا وفنتو برنامج ما تعمكم لهلينا الشوارع أسمارا تتكرينا شعبنا حريته كفو لعيدو كم هلا وكفو فرحته كم شرح كم هلا تغرير قل نقدم قل كمتو كمتابعة بكيتات

عدت 35 سنة حنتي سباتنا دمانتنا لا تبل سقراتو عيد حريتنا نعيد هلينا كاد يديب دنقوبة عامة نقول كل شعب إريتريا وفنتو ينق القوات دفعنا أسناي اتلقالية مناسبة أبتحينا نبل نايوم برنامجنا كما تروى عليكم مثل الشعب اللي وديناها مقابلات وفعالياتنا يا شوارع ناس مرات نريكم عنا كان يوم برنامجنا تلقوا رجام اللينا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المشاهدين الكرام، أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 25 من مايو العام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. الاحتفال الرسمي بالذكرى 35 للاستقلال.

رؤساء الأمم المتحدة وإيطاليا والبرازيل يبرقون مهنئين بعيد الاستقلال. تطور الخدمات الاجتماعية في إقليم الجاش بركة. في الأنباء العالمية، أمريكا تجري تدريبات عسكرية فوق العاصمة الفنزويلية. مواجهة بين خفر السواحل التايواني والصيني في بحر الصين الجنوبي. و24 قتيلا على الأقل بتفجير قطار يقل عسكريين جنوب غرب باكستان. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تم إقامة الاحتفال الرسمي بالذكرى 35 للاستقلال المجيد في العاصمة أسمرة بصورة بهيجة. وللمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.

وفي كلمته خلال الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني، أعرب السفير زمادي التخلي رئيس اللجنة التنسيقية للاحتفالات عن تقديره للحماس الذي ظهر خلال احتفالات عيد الاستقلال في جميع أنحاء البلاد وخارجها، وشكر الذين شاركوا وساهموا في إعداد البرامج النهائية التي استغرقت عدة أشهر. وفي كلمته هنأ الرئيس سياسة أفورقي الشعب الإريتريي البطل وأصدقائه في الداخل والخارج، وشكر كل من ساهم في تنظيم الاحتفالات وهنأ بهذه المناسبة العظيمة. وأكد أن الاحتفال السنوي بالتضحيات التي بذلت في سبيل الدفاع عن الوطن ضد المؤامرات والهجمات إلى جانب النضال التنموي المشترك يعد دليلا على مسيرة التقدم والنجاح في بناء الأمة لأجيال قادمة. وقال إن الاستغلال والسيادة ووحدة الأرض وكرامتها هي عملية ستتطور بشكل مستدام، مضيفا أنها فرصة لنسأل أنفسنا عن مسيرتنا وعن منجزاتنا. وقال رئيس السياسة أنه لا يمكن النظر إلى الوضع الداخلي وتطوره بمعزل عن النظام الدولي العادل والاحترام الإقليمي والاستقرار والتعاون والازدهار والوحدة والشراكة التي نتطلع إليها نحن وشعوب العالم. وأوضح أن هذه الظاهرة صعبة ومعقدة وتتطلب صبرا أكثر من استخلاص استنتاجات متسرعة. وبعد تقديم تحليل معمق للتطورات في فنزويلا وإيران، أكد رئيس السياسة أن الحرب الإيرانية كانت بلا شك خطأ استراتيجيا ناتجا عن خلل، ويجب إيقافها لما تنطوي عليه من مخاطر واضحة. وقال الرئيس سياس إن إزالة النظام الدولي القديم الذي يعد استمرارا للاستعباد والاستعمار وإقامة نظام دولي جديد قائم على العدالة هي مهمة إنسانية لا غنى عنها. وقد عرضت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 80 مقترحا لخارطة طريق من إريتريا. وفيما يتعلق بمنطقتنا، أكد الرئيس سياسة أن الحاجة العالمية الملحة لحماية المنطقة قد أصبحت أكثر وضوحا مع الأزمة في هرمز، وتم التأكيد مجددا على أنه لا بديل عن عدم التدخل والتحالف الأمني المشترك الذي أنشأته دول المنطقة. وأضاف أن الوضع المتردي في الصومال وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان يتطلب مزيدا من الاهتمام والعمل، مشيرا إلى أنه يمكن تلخيصه في تحديات بناء الدولة وأزمات تحتاج إلى معالجة. وقال أنه يجب وقف التدخلات والتمويل الأجنبي كشرط عملي أساسي. وفيما يتعلق بالشؤون الداخلية، قال الرئيس السياسي أن تحسين معيشة الشعب لا سيما في المناطق النائية وبشكل دائم سيحررنا من التبعية الاقتصادية ويعزز من إنتاجيتنا ويزيد إنتاجنا بشكل مستدام، كما أن العمل على الصعيدين الدبلوماسي والإعلامي سيتواصل بزخم أكبر. وبناء على ذلك، من المتوقع أن تتوسع مشاريع الطرق والنقل وفقا للخطة الموضوعة، وسيتم تعزيز قطاع الإسكان بالتوازي مع ذلك، كما سيتم توسيع

خدمات المياه والكهرباء هذا العام. واختتم الرئيس سياس كلمته قائلا: يحق لنا الافتخار بوجود شعب متفان ومجتهد وشجاع، وقوات الدفاع التي تشكل الأساس في جميع مساعي بناء العملية التنموية رغم العديد من التحديات. وتضمن الاحتفال الرسمي بالذكرى 35 والذي تم بثه مباشرة على الفضائية الارتية وإذاعة صوت الجماهير وكذلك عبر شبكة دندن على وسائط التواصل الاجتماعي، تضمن عرضا عسكريا وعرض عسكري يمثل الجيش الشعبي والقوات البرية والبحرية والقوات الجوية والشرطة، مصحوبا بعرض فني تضمن الأغاني والرقصات.

وتضمن العرض الفني الذي قدم وشارك فيه نحو 3000 شخص عروضا لأقال ورقصات جديدة، بالإضافة إلى عمل فني محوره لوحة للشمس بعنوان عملنا بكل جهد من أجل التنمية والنضال في 30 عاما. وفي الختام تم إطلاق الألعاب النارية بصورة بهيجة احتفالا بالذكرى 35 للاستقلال المجيد.

بعث الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس إيطاليا والبرازيل ببرقيات تهنئة إلى الشعب وحكومة إريتريا بمناسبة عيد الاستقلال. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ورئيس الاتحاد البرازيلي لولا دا سيلفا عن تمنياتهم للرئيس إسياس أفورقي بالصحة والتوفيق في عمله والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها، مؤكدين استعدادهم لتمتين العلاقات الثنائية. وأعرب رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا عن أمله في أن استمرار الحوار والتعاون بين إريتريا وإيطاليا بما يخدم ويعزز المصالح الثنائية فضلا عن السلام والتنمية والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي. نظمت بيساوى احتفالات كبيرة بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا في 23 من مايو وسط أجواء وطنية مميزة وبرامج متنوعة. تضمن الاحتفال عروضا عسكرية متميزة قدمها أفراد الدفعة 38 من الخدمة الوطنية إلى جانب فقرات فنية وثقافية متنوعة شملت الأناشيد الوطنية والقصائد والمسرحيات والعروض الفنية التي عبرت عن معاني التضحية والصمود والوفاء للشهداء. وفي كلمة له خلال المناسبة أكد قائد مركز التدريب للخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي أن الاحتفال بعيد الاستقلال يمثل محطة وطنية متجددة لاستذكار تضحيات الشهداء وتجديد العهد بالسير على نهجهم، مشيرا إلى أن الحفاظ على استقلال إريتريا وسيادتها يتطلب مواصلة العمل والدفاع عن الوطن وبذل الجهود في سبيل البناء والتنمية. احتفل الإريتريون المقيمون في سويسرا وتركيا وكارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. وفي الاحتفال الذي جرى في زيورخ يوم 23 من مايو أوضح القائم بعمل السفارة الإريترية في سويسرا ومندوب إريتريا في مكتب الأمم المتحدة في جنيف السيد هوبتوم زرأي أن المناسبة لها رسالة ومضمون عميقان يتجاوز الحدث التاريخي الذي أعلنت فيه إريتريا نفسها دولة مستقلة ذات سيادة. وقال إن احتفال هذا العام يعتبر فريدا من نوعه لكونه يأتي بعد تغلبنا على العقبات التي بدت مستحيلة بالأمس ووصلنا إلى أعلى مستوى دبلوماسي ونقلنا نضالنا من أجل العدالة الاجتماعية إلى أرضية متينة لا رجعة فيها. وذكر مسؤول الشؤون العامة والمجتمعية السيد إسماعيل محمد نور أن شعب إريتريا ناضل ضد الأعداء المتغطرسين وداعميهم بقدراته المحدودة من أجل استقلاله اعتمادا على صموده، والآن أيضا بأن أو بناء أساس نضالنا يكمن في صمودنا. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية سيد محرت أب مالك بأن الاحتفال بيوم الاستقلال هذا العام يأتي في وقت صمد فيه شعب إريتريا وهزم جميع المؤامرات ضد وجوده من خلال نضاله القوي، وقدم شكره لكل من ساهم في نجاح الاحتفال. وهنأ صديق إريتريا والقنصل الفخري لإريتريا في سويسرا دكتور توني لوكر وقال إن مشاهدة الإريتريين المقيمين في مختلف البلدان الاحتفال بيوم استقلالهم بفخر واعتزاز وانتماء وطني كما هو الحال في أسمرة وغيرها من المدن والبلدات في إريتريا يشير إلى خصوصية الشعب الإريتري ومدى اعتزازه باستقلاله. أضفت العروض الفنية رونقا خاصا على الاحتفال. في غضون ذلك قال القنصل الفخري لإريتريا في تركيا سيد محي الدين محمد عبدو في الاحتفال المنظم في إسطنبول.

في 26 من مايو بحضور أعضاء من الجالية السودانية ومدعوون آخرون. قال إن 24 من مايو هو ثمرة نضال مرير، لذلك نحتفل به بالطريقة التي تليق بمكانته، وشكر الجالية على مبادرتها لجعل التجمع الوطني حقيقة واقعة. كما أوضح رئيس الجالية الإريترية في تركيا سيد كبروم ماكلي أن الفعاليات نظمت بهذه الروح لأنها تمثل منصة للأجيال الشابة للتعرف على تاريخها وثقافتها وهويتها. وفي الختام، تم تقديم الجوائز للفائزين في المسابقات الرياضية وتوزيع شهادات تقديرية على من ساهموا في إنجاح احتفالات عيد الاستقلال. كما احتفل بالذكرى 35 لعيد الاستقلال في مدينة رالي بولاية كالورينا الشمالية في 23 من مايو. حضر الاحتفال عدد كبير من المواطنين، حيث تضمنت الفعالية مناشط ثقافية تعكس القيم الوطنية التي قدمها الشباب. شهد إقليم القشبركة تطورا ملحوظا في إرساء مؤسسات الخدمات الاجتماعية في سنوات الاستقلال. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية سيد فرانكو كوبابا بأن الجهود الحكومية لتوسيع وتطوير الخدمات الاجتماعية التي كانت محدودة أدت إلى ارتفاع عدد المؤسسات الصحية ل 139 مؤسسة، وعدد المؤسسات التعليمية إلى 739 مرفق تعليمي. وقال إن من المتوقع حل مشكلة نقص الطلب على الطاقة الزراعية والمنزلية بمجرد اكتمال خطط الحكومة لتلبية احتياجات إمدادات الطاقة، موضحا إنجاز عمل مشجع في قطاعي النقل والاتصالات وتوسع الخيارات، مشيرا إلى تقديم المواطنين مساهمة كبيرة في سد النواقص وضمان استدامة المؤسسات المتكاملة. وأفاد مسؤول التعليم الأستاذ ياسين محمد أنه لم يكن هناك سوى 57 مدرسة ابتدائية وثلاث مدارس متوسطة في الإقليم خلال الفترة الأولى من الاستقلال، وقد ارتفع عدد المؤسسات التعليمية من 60 إلى 739، كما ازداد عدد الطلاب من 12700 إلى أكثر من 23300 طالب. وأوضح مسؤول الصحة بالإنابة الدكتور والدو يوهنس أن عدد المرافق الصحية قد ازدادت من المستشفيين وثماني مراكز صحية و15 عيادة بداية الاستقلال إلى 4 مستشفيات و16 مركزا صحيا و64 عيادة. وأضاف أنهم أصبحوا قادرين على الحصول على خدمات شاملة في أماكن قريبة. شهدت مديرية صنعاء في تخريج 130 شابا وشابة بعد استكمالهم برامج تدريب مهني متخصصة استمرت لمدة 3 أشهر، وشملت الدورات التدريبية التي جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي مجالات تصفيف وتجميل الشعر والتجميل والعناية الشخصية، إضافة إلى الإسعافات الأولية. وخلال حفل التخرج الذي أقيم في 21 من مايو، أوضح مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في المديرية سيد هبت أب نقاسي أن الهدف من هذه البرامج يتمثل في رفع كفاءة الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية تساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية وخدمة مجتمعهم، مشيرا إلى وجود خطط لتنظيم برامج تدريبية مماثلة خلال النصف الثاني من العام الجاري. من جانبهم، أكد ممثلو التدريب حرصهم على الاستفادة من المهارات التي اكتسبوها في خلق مصادر دخل مستدامة إلى جانب الإسهام في تلبية احتياجات المجتمع المحلي. بدوره، شدد مدير مديرية صنعاء السيد إدريس علي شكر على أن توفير فرص التدريب والتأهيل المهني للشباب يعد من أولويات البرامج الوطنية، مؤكدا أهمية متابعة الخريجين وتقديم الدعم اللازم لهم لضمان تحقيق نتائج عملية وفعالة من هذه الاستثمارات البشرية. شهدت مديريتي كرن وحاجات بإقليم عنسبة تنفيذ مبادرات تضامنية لدعم معاقي الحرب والأسر المحتاجة بمشاركة مؤسسات أهلية وطلابية. ففي مدينة كرن قامت 53 سيدة من عضوات جمعية حلنا العاملات في مجال التجارة الصغيرة بالتنسيق مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بتقديم مساعدات مالية ل14 من جرح الحرب القادمين من 8 إدارات ضحية مختلفة. وأوضحت منسقة الجمعية السيدة سناي التخلاي أن المساعدات جمعت من مساهمات شهرية لعضوات الجمعية وتم توزيعها بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال 35، داعية المواطنين القادرين إلى الإسهام في مبادرات مماثلة تعزز قيم التكافل والتضامن الاجتماعي. من جهته، أكد المدير العام للإدارة والمالية بإقليم عنسبة العقيد كبروم نرأيو أن مساعدة المحتاجين تعد من القيم الأصلية المتجذرة في المجتمع الإريتري، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تحمل دلالات وطنية وإنسانية كبيرة، خاصة خلال احتفالات الاستقلال. وفي مدينة حجات، بادر طلاب المدرسة الزراعية الفنية إلى تقديم

تبرعات مالية جمعوها بأنفسهم لصالح عدد من الأسر المحتاجة في خطوة تعكس روح المسؤولية الاجتماعية والتعاون بين فئات الشباب. فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أجرى الجيش الأمريكي تدريبات عسكرية فوق كاراكاس في أول مناورة عسكرية له في فنزويلا منذ أن هاجمت القوات الأمريكية العاصمة وأسرت الرئيس نيكولاس مادورو. وقالت الحكومة الفنزويلية إنها صرحت بهذه التدريبات باعتبارها تدريبات إجلاء تحسبا لحالات طوارئ طبية أو كوارث محتملة. وشاركت فيها طائرتان من طراز MV-22B هبطتا بالقرب من السفارة الأمريكية وسفن دخلت المياه الفنزويلية في البحر الكاريبي. وقالت السفارة الأمريكية في بيان إنها تظل ملتزمة بضمان تنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من ثلاث مراحل، لا سيما تحقيق الاستقرار في فنزويلا. دعمت إدارة ترامب حكومة ديلسي روجيرس نائبة الرئيس مادورو السابقة التي أصدرت قوانين لفتح احتياطات النفط الهائلة وموارد التعدين في فنزويلا أمام الولايات المتحدة. قال خفر السواحل التايواني إنه دخل مع خفر السواحل الصيني في مواجهة متوترة لليوم الثاني على التوالي بالقرب من جزر باراتاس ذات الموقع الاستراتيجي شمال بحر الصين الجنوبي. وقال خفر السواحل التايواني إنه رصد سفينة صينية تتجه نحو الجزر فأرسل على الفور سفينته التي أصدرت تحذيرات قبل أن ينخرط الطرفان في مواجهة كلامية حادة عبر اللاسلكي بشأن السيادة. وأضاف أن السفينة الصينية أعلنت أنها تنفذ مهمة روتينية مؤكدة أن للصين السيادة والولاية على الجزر. وقال مسؤول في خفر السواحل التايواني لرويترز إن السفينة الصينية كانت على بعد 21 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من جزر باراتاس وإن المواجهة كانت مستمرة. في النبأ الأخير، قتل 24 شخصا على الأقل في تفجير استهدف قطارا يقل عسكريين في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب باكستان وفق ما أفاد مسؤول محلي رفيع المستوى. وأوضح المسؤول في وكالة الصحافة الفرنسية أن الهجوم الذي وقع في كويتا عاصمة الإقليم أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 50 شخصا بينهم جنود في الجيش الباكستاني. وصرح مسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية بأن القطار الذي كان يقل أفرادا من الجيش وعائلاتهم كان متجها من كويتا إلى بيشاور في شمال غرب باكستان. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. الاحتفال الرسمي إحياء لذكرى 35 للاستقلال. رؤساء الأمم المتحدة وإيطاليا والبرازيل يبرقون مهنئين بعيد الاستقلال. تطور الخدمات الاجتماعية في إقليم الجاش بركة. أمريكا تجري تدريبات عسكرية فوق العاصمة الفنزويلية. مواجهة بين خفر السواحل التايواني والصيني في بحر الصين الجنوبي. و24 قتيلا على الأقل بتفجير قطار يقل عسكريين جنوب غرب باكستان. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تعليم هذا لا او انت رشيت ديجتا صوف زيتي يكبر زيتصمق زيتي يتصمق زون عبت فابريكاي عبت با كوربوريشن شعاته ديجا فانكو الا جهو شمانتا تمهارو بيت مرت صورة مالتي ودينا لنا عجي صعب عجي
1: شوعته
0: شوعته جمير قال لها تنكي تاينيرا
1: صوف
0: مس مسات
1: صوف
0: ايكونتن ابتحتي انيرا اجوها اجوها نعوز تاكمي اجوها نعا اتاك اجوها قركب لك اخلي فتن نعود تاكم تعال معلم ليغا ديغا فانكو نت سوف اللي طوق مسو تتكم اجي يا ربي انت صعب قال كنده عند صعب
1: شمونته
0: شمونته الكلغا حرا صبو مش ما صت ملسا
1: بيت مسوره
0: ابا خلا بخشنا ابا خلا ودعي واه كاين غاغا عند سكغريا بيت مرتو صورة دهر مليس كايا ديشي عصر تلك عشرة دهر تمليسا بيت مرتو صورة تمهارو بيت مرتو صورة لكتو يلوم نيرو انتو قوينا بيت مرتو صورة لكا مورا لابو هم هو داتا يبجوهم هر راي كندي كندي اجوها ما باي تبدو مرا دس بلك
1: ازي سنة
0: اجوها
1: شوعتي لانيرا
0: الكايا
1: شدشته
0: ها
1: شدشته
0: شدشته قال لها مش كنت ما تصدق تملسا شدشته هو ها ملس قلت شدشته اجوها
1: صوف
0: صوف صوف زي كدان دي زي اخدانو بوا زيتون برصوف زيتي قد رقيب كايا لغا غيت داناقر رقيب يا حمد الله تردين الله انا شوف بكا على غلا شوف ام تخيا شوف تخدينو بالي مش بغبي اجي امسح انت شيونك حمشته
1: حمشته
0: الكال لا غمش تمسح بقى حمشته كتمل ساقه ها اجو
1: تقاللتي
0: ايكونتن نيركال لا يا حليف كايا
1: نغفا جمار نغفا
0: ايكونتن حليف كايا مجمريا مجمريا حليف كايا
1: حاولت
0: ايكونتن مجمريا حليف كايا مجمريا قبل التعليم مجمرت حليف كايا عندك ما عندك حليف كايا باي ها اجل
1: قطر تعليم
0: قطر هذا قال لها هره قطر هذا تاينيرا هذا
1: ناتنت
0: ايكوناتن فتن قالك عسرت على سكنت اجوها اجها ما رايت تطماتي ما رايت تطماتي جوها
1: عري
0: دسيت دسيت ناس بحرنا مستوماتكم دسيت لو مثل داي زارو منبر تطماتي قطر خلت الكاجي استوع على لاق ثلاثه اربعه ثلاثه لوحه قلته مريسكا هرا نتيا دايانرا
1: بحري
0: ايكونتن اجوا سوى سوى ابزي جمبارنا سي
1: جمبارنا افا
0: لا لا لا اجيت هاي مذكار ندير مذكار عوت لك تميمور خما يسرعي سؤالك كون كانت تذكره مخنياتو ساكت يعني لك امرك اجي ماشي يا مالك ماشي ابتالك مسمر عادي

0: حياتنا دمانة تحنتي لا تبل صغرى 3 و5 سنة عيد حريتنا نعيد لينا قول كل شعبنا وفنتو هيك القوات دفعنا سنة دي بلا قالت مناسبة تبتحنا دي بنبل يوم ما برنامجنا ننبت لينا سكت نقوبة برنامجنا مثلنا قد أتلالو هي سأيتنا عبايتا متابعة بكيتا دي بنبل دي بأوليت حلايتا فنان يمانة قبر مكيل باريا دي باتو قلنا تعدى وباتو برنامجنا قلنا كسرت متابعة بكيتا دو.
1: أطيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين في حلقتنا المصرية الخاصة بمناسبة عيد الاستغلال 35. أحب أهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج ودفاعنا البسكلة بالمناسبة دي وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين. طبعا شعبنا السنة دي صمودنا ضماننا زي ما عودناكم كل يوم نقدم لكم حلقة موسيقية خاصة بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. دلوقتي حيكون أول أغانينا، حنبدأ برنامجنا بأول أغانينا للفنان المرحوم والفنان الكبير يماني قبل مكيل، أغنية جميلة جدا حنبدأ بها برنامجنا، أتمنى لكم مشاهدة ممتعة.

0: مشاهدين، زي ما قلنا لكم حلقاتنا مستمرة معاكم حتى عيد الاستغلال المجيد، حتى شهر مايو العظيم، شهر الحرية. طبعا أنا وزميلتي فاطمة نحب نهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج ودفاعنا الباسلة بالمناسبة دي، ونقول لهم كل سنة وأنتم بألف خير. وزي ما قالت فاطمة، كل شعار عنده رسالة للشعب الإريتري، ولا يا فاطمة؟
1: فلا لي عمت عمت حدشتي مايو نايلو مع عمت كأني صنعتنا وحسنا إيات بل ناي زي عمت زي مبال سلسان حمشتن بعلنا صنتنا والتيو دقيمنا الملح زي راوشتن أوتين كم أون نحيلتات مكلخار روحوس بعل نبل كما قلنا بليلينا برنامجاتنا للتلالة ناي إلا سنة إلا ما هي صغراتنا سباتنا دمانتنا حنتي لا تبل صغرى سلاس وحمس سنة عيد حريتنا عيد لينا عيد بكيتوس عيد من بل كما سعاد تبلو لتنحت هيك لحلاة سلات حد قلنا قدمتو لو ليت قلبنا وتعمير لتحليت حلاية الشهيد سلمون قتباتو قلنا تريت ما هي دي بعيد حريت دي بسينما لتحليت دي بروما بشارات لا تبل حلاية
0: السنة العشرين يعني ما أعتقد.
1: أيوة فعلا بخيت علي لحليت ندري أنا بدك بان قلنا قبلته عيد بكيت وسعيد قول كلنا دي من التمنهي دي باستديو قلنا سعدي.

0: أعزائي المشاهدين، طبعا زي ما عودناكم في حلقاتنا السابقة عندنا ضيوف، ودلوقتي كمان حيكون معانا ضيف يا إما ضيفة، حنشوفهم مع بعض. يا فاطمة، زي ما الحلقات اللي فاتت كان عندنا ضيوف، كمان في الحلقة دي إن شاء الله حيكون يا إما ضيف يا إما ضيفة، حيشوف مشاهدينا حيكون معانا مين. إن شاء الله تكون مشاهدتنا ممتعة وبرنامجنا يكون ليكم حلو.
1: تمام. كما سعاد باللالات أنحت كل برنامجنا فنان قلق بقدر أو هي ملحن دي عامة دي فن للترك كب قلق بقدر قاشاي توت كل حلقتنا اللي نقدم قل يوم ما قاشاي قل هل قناتو لقاشاي ليه من كم سلتو بحبار انتقاب انا قنر يوتيوب دقما قلنا قبلتو ازي ما قلت تابعونا سايتنا عبايتا
2: دارو فتحت ابو قزي سورة كباب سورة خجمراني قدم يلون قزي سورة اندي خلو بفلا يقن ابتم جمار ابتي سوساتا سبعاتا زنبرة دارو فسي ازيو ازيو نسب زقو ساقو سنسي لعلي سب بوليتيكا وتمرتي لعلي خالي لعلي وتدرفي سبات السيو نابنت كاب نفسي تبقي سخري خلقو كابتي بنيشتي الزكران نابنت حنتي كابتن قدامت زي نايب على الود قبرو ربعا سبا زبلا نابنت شاشة عمي ما نساء نساء خبلو خلقو لك عطا بانديرا نساء خوين يسمعك متيا مالتي حنت خبان معت من سيزة السئت كبلا زغل عني ودون قالوا نون كيبلكا

عانيت من سر صباغة العرسرة وعانيت من سر صباغة العرسرة عجيت عنا عبتهدي عملا نيوزد هنا زكنا هنا نزبيك علي وترو عبهك لنا نسيبات المدبعتي أكالوم كعري ليتن كترن عبكبيت علي عاني إمجن هزبا كلهم فتاوي عا

سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي من تلفزيون دولة إريتريا، نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أصاحبكم فيها أنا عبد الله محمد علي والمستهل بأهم وأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون بلقيات التهنئة بعيد الاستقلال. تسيير أعمال بناء لتطوير النقل العام. الإريتريين في كينيا ومصر والكويت يحتفلون بالذكرى 35 للاستقلال. وفاة أكثر من 200 شخص بسبب إيبولا بالكونغو الديمقراطية. تدابيك الاقتصادية يتعهد بتعزيز التكامل. وتظاهر المئات في تايوان للمطالبة بزيادة الإنفاق الدفاعي. إلى التفاصيل، بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف ورئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير ميرديت ورئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس المنفي رسائل تهنئة إلى حكومة والشعب الإريتريا بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال. وأكد القادة في رسائلهم تمنياتهم للرئيس إسياس أفورقي بموفور الصحة والنجاح وللشعب الإريتري بمزيد من السلام والرخاء، مجددين التزامهم بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي مع إريتريا. وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف إلى أن هذه المناسبة الوطنية تجسد صمود الشعب الإريتري وإصراره وتطلعاته نحو السيادة والسلام والتنمية، مؤكدا حرص الاتحاد الافريقي على مواصلة العمل المشترك مع إريتريا من اجل تعزيز السلام والاستقرار الاقليمي والتكامل والتنمية المستدامة في القارة الافريقية. من جانبه اوضح رئيس جمهورية جنوب السودان سيلفا كير ميرديت ان استقلال إريتريا الذي تحقق بفضل التضحيات والصمود يمثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة الشعب الإريتري، معربا عن ثقته في ان القيم التي ارساها هذا النضال ستظل أساسا لترسيخ السيادة والاعتماد على الذات. قال وزير النقل والاتصالات السيد تسفاس الأس برهان أنه تم بذل جهود لتطوير خدمات النقل العام وانتشار توازن على أساس العدالة الاجتماعية خلال 35 عاما من الاستقلال، وذكر بأن عدد الحافلات قبل الاستقلال كان 267 فقط، ليرتفع العدد حاليا إلى أكثر من 1900 حافلة، وكذلك قدرات الركاب من حوالي 6000 إلى أكثر من 59000 راكب، موضحا أن خدمات النقل من وإلى المناطق الريفية والحضرية والمدن والقرى توسعت بشكل يفوق التوقعات. وأشار إلى استيراد 525 حافلة كبيرة وصغيرة بقيمة تزيد عن 626 مليون نقفة، مضيفا أن عدد الطرق الريفية قد ازداد من 26 طريقا قبل الاستغلال إلى 312 حاليا. وأوضح أن الاستثمار الضخم في بناء وتوسيع وإعادة تأهيل الطرق الأسفلتية والترابية ساهم في تحسين الخدمة وعدالة الرسوم، وأن تغطية خدمات النقل يجري العمل عليها مع مراعاة المشاكل المؤقتة القائمة. وفيما يتعلق بخدمات سيارات الأجرة، قال أن عدد سيارات الأجرة ازداد من 200 سيارة قبل الاستغلال إلى 1719 سيارة بحلول عام 2025، ليصل عدد المستخدمين إلى أكثر من 23000. وأضاف أنه تم استثمار 385 مليون نقفة لتحسين وتأمين خدمات النقل العام في المدينة التي كانت ضعيفة. وذكر الوزير تسفاس اللاسي وجود أكثر من 15100 مركبة للنقل البضائع الجافة والسائلة، منها 2912 مركبة معطرة في جمعيات، أما 12316 متبقية فهي مملوكة للأفراد. احتفلت الجالية الإريترية في كل من كينيا ومصر والكويت بالذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا وسط أجواء وطنية مميزة. ففي العاصمة الكينية نيروبي أقيم احتفال شارك فيه عدد كبير من أبناء الجالية والمدعوين، حيث ألقى سفير إريتريا لدى كينيا السيد بين الرسوم كلمة أكد فيها أن شعار هذا العام
صمودنا وضماننا يجسد المعاني العميقة للصمود والتضحية وروح المقاومة التي تحلى بها الشعب المتري خلال مرحلة الكفاح المسلح، وكذلك في مرحلة حماية السيادة الوطنية وبناء الدولة بعد الاستغلال. وأوضح السفير أن الصمود كان ولا يزال الضمان الأساسي لمواجهة التحديات المختلفة، مشيرا إلى أن استغلال إريتريا يتحقق بدماء وتضحيات شعبها، وأن القيم الوطنية والثورية تنقل اليوم بصورة سليمة إلى الأجيال الجديدة، الأمر الذي يجعل مستقبل البلاد أكثر أمنا وإشراقا، كما وجه تهانيه للشعب الإريتري داخل الوطن وخارجه وإلى قوات الدفاع بمناسبة عيد الاستغلال. وتخللت المناسبة في نيروبي عرض ثقافية وفقرات تراثية عكست قوة الروابط التي تجمع الإريتريين بوطنهم وثقافتهم الوطنية. وفي مصر نظمت الجالية الإريترية احتفالا كبيرا في العاصمة القاهرة يوم 23 مايو بمشاركة واسعة من أبناء الجالية وضيوف الشرف، حيث تضمن البرنامج عروض ثقافية وفنية. وخلال المناسبة أكد القائم بالأعمال في سفارة إريتريا بالقاهرة أمان عبد الواسع أن استغلال إريتريا كان ثمرة كفاح طويل وتضحيات جسيمة وصمود وطني استثنائي، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال السنوات 35 الماضية من حماية السيادة الوطنية ومنع أي محاولات للنيل من البلاد إنما تحقق بفضل تماسك الشعب بخيار الصمود والوحدة الوطنية. وأضاف أن روح المقاومة الوطنية ما تزال تتعزز باستمرار، وأن الشعب الإريتري أثبت قدرته على تجاوز مختلف التحديات والانتصار عليها. في السياق ذاته قامت الجالية الإريترية في الكويت احتفالا وطنيا يوم 22 مايو بحضور عدد كبير من أبناء الجالية إلى جانب شخصيات كويتية وسفراء دول صديقة. وأكد القائم بالأعمال في سفارة دولة إريتريا بالكويت حمد يحيى حلي أن الشعار هذا العام يحمل رسالة واضحة مفادها أن الصمود هو المفتاح الأساسي لتجاوز مختلف التحديات، مشددا على أن مسؤولية الدفاع عن الوطن والمساهمة في مسيرة التنمية تقع بصورة رئيسية على عاتق الشباب، داعيا إلى تعزيز مشاركتهم في المواطنية والفعالة أينما وجدوا. من جانبه عبر رئيس الجالية الإريترية في الكويت سالم الصافي عن تهانيه للحكومة والشعب وقوات الدفاع بمناسبة عيد الاستغلال، مؤكدا التزام الجالية بمواصلة دعم جهود بناء الوطن والمساهمة في برامج التنمية الوطنية. أفاد مسؤول وحدة صحة الأسرة والمجتمع في مكتب الصحة بإقليم عنسب السيد تخلي تسفى مريم تنفيذ برامج كبيرة في إقليم عنسب لضمان سلامة الأمومة والطفولة. وقال أن عدد المرافق الصحية التي كانت 7 قبل الاستغلال ازدادت إلى 38 بزيادة تزيد عن 500%، وارتفعت نسبة الولادات في المرافق الصحية من 19% إلى 79%. وقال أن عدد الأمهات اللواتي استفدن من هذه الفرص قد ازداد من 300 إلى أكثر من 2000، كما ارتفعت نسبة الرعاية قبل الولادة من 27% إلى 80%، مشيرا إلى بناء قرى في انتظار حوامل بمبادرات شعبية منذ عام 2008. وحول تغطية التطعيم أوضح زيادة البرامج التي بدأت بـ6 أنواع للسل والحصبة والشلل الأطفال والسعال الديكي والتهاب الحنجرة والكزاز إلى 15 نوعا مع إدخال أنواع جديدة. وذكر تنامي قدرة المهنيين والمعدات الطبية كما ونوعا، وأصبح بإمكان المواطنين الوصول إلى الخدمات الصحية على نطاق 10 كيلومترات.

الجمعية منتجي الأبقار بمديرية مندفرة على تكثيف جهودها بهدف تطوير نشاطها وزيادة إنتاج الحليب ومشتقاته بعد التحديات التي واجهتها في السنوات الماضية. وأوضح مدير الجمعية السيد برهان والدو أن التراجع الذي شهده القطاع كان نتيجة عدة عوامل، من بينها نقص الأعلاف الحيوانية وارتفاع تكلفة الطاقة، إضافة إلى ظروف أخرى أثرت على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن إدخال الطاقة الشمسية بدعم من وزارة الزراعة ساهم في تحسين الأداء واستعادة النشاط تدريجيا. وأضاف أن المؤسسات العاملة في مجالي إنتاج وتصنيع الحليب في مدينتي مندفرة وحلحل تعد من أهم الجهات المستفيدة من إنتاج الجمعية، ما دفع المزارعين إلى زيادة الاهتمام برفع جودة وكميات الإنتاج تلبية لاحتياجات السوق. من جانبه أكد مسؤول مكتب الزراعة في مديرية مندفر السيد برخت تخلص اللاسه أن الجهود المشتركة بين الحكومة والجمعية بدأت تؤتي ثمارها، مشيرا إلى أهمية تعزيز الزراعة المتكاملة لتوفير الأعلاف محليا. كما دعا المزارعون إلى تخصيص جزء من أراضيهم لزراعة الأعلاف الخضراء بهدف دعم قطاع تربية الأبقار وتحقيق استدامة في إنتاج الحليب، مع التأكيد على أن تحسين سلاسل الإنتاج سيسهم في رفع الدخل وتعزيز الأمن الغذائي. نظمت جمعية المعلمين في إقليم ملقاش بركة دورة تأهيلية لمدراء المدارس والإداريين التعليميين في مديرية ملقي حول إدارة المدارس وأساليب التدريس. هدف التدريب إلى تعزيز قدرات المعلمين بشكل عام والمديرين والإداريين بشكل خاص. ودعا مدير مديرية ملقي السيد زرع برهي ومسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ إبراهيم يعقوب إلى الدفع بأنشطة رفع كفاءة المعلمين وتنظيم دورات تأهيلية للمساعدة في إدارة المدارس كجزء من الجهود المبذولة لتخريج طلاب مؤهلين. السادة وسيداتي، إلى فاصل من ثم نرافقكم بالأنباء العالمية. وفي الأنباء العالمية، أسفر فيروس إيبولا عن وفاة 2004 أشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أصل 867 حالة مشتبها بها مسجلة، بحسب أحدث أرقام نشرتها وزارة الصحة، فيما حذرت السلطات الصحية الأفريقية من مخاطر تفشي الوباء في 10 دول أخرى من القارة. يأتي ذلك في وقت تعاني فيه المنظمات غير الحكومية من تراجع المساعدات الدولية وخصوصا من الولايات المتحدة. وكشفت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تفشي متحور جديد من الفيروس مسؤول عن الوباء الحالي، والذي تصل نسبة الوفيات الناتجة عن الإصابة به إلى 50% في غياب لقاح أو علاج له حاليا. اختتمت في مدينة سوتشو شرقية الصين أعمال الاجتماع السنوي لوزارة التجارة في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي، بمشاركة ممثلي الاقتصادات 21، حيث تم اعتماد بيان مشترك وتجديد الالتزام بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. تركزت المناقشات خلال الاجتماع الذي استمر يومين على قضايا تحرير التجارة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتطوير تجارة الخدمات ودعم التحول الأخضر في ظل التحديات والضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. تجمع الميعاد في وسط العاصمة التايوانية تايبي دعما لخطط حكومية رامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، بعد أن وافق البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة على ثلثي المبلغ فقط الذي طلبه الرئيس لاي تشين تي، وهو 40 مليار دولار. وكان الرئيس التايواني يريد الموافقة على الميزانية التكميلية للدفاع، بما في ذلك أموال مخصصة للأسلحة الأمريكية وكذلك العتاد المصنوع محليا مثل الطائرات المسيرة، لزيادة الردع في مواجهة الصين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكير بأبرز عناوينها. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات التهاني.
تسيير أعمال البناء لتطوير النقل العام. الليتويين في كينيا ومصر والكويت يحتفلون بذكرى الاستقلال. وفاة أكثر من 200 شخص بسبب إيبولا بالكونغو الديمقراطية. منتدى أبيك الاقتصادي يتعهد بتعزيز التكامل الإقليمي. تظاهر المئات في تايوان للمطالبة بزيادة الفائدة. في أمان الله وحفظه.

0: ሓሳብ ባንዴራታት ንዝሓለፈ ቃልሲ ናፅነት ዝገልፁ ቁፅርታት እዮም ናብ ቦቶም ይትከሉ ኣለዉ። እዘን 30 ባንዴራታት ንዝሓለፈ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝገልፅ እዩ።
1: الأعلام على كواهل الطلاب مشاعل اليوم ومستقبل القدم 30 راية ترفرف في الآفاق الحرة نداءً كفاحاً صموداً وانتصاراً.

أصابعها على الزناد، عيناها على البحر. جلست على الصخرة الصماء وحدها، تحت القيم والرزاز الراحل سنديانا. في حضنها البارود تناجي في المدى الأبعد، والليل الأربد نجيمة بالكامل.

الجهاد تطلع بين قيمة وأخرى تفتش في جيب بنطالها المهترئ عن قلم لتخط وصيتها والأمانة. أماه يا أماه، الشوك يثقب أقدامي، لكنه أبدا لم يثقب أمنيتي وأحلامي. وفراشات الحرية والتحرير تتقافز قبالتي وأمامي. ألم تقل يا أبتاه يوم افترقنا تحت الزيتونة البرية في رورا، الثورة يا ابنتي مواجهة قصوى وملحمة، الثورة يا وحيدتي قرنفل الأحرار، زوادة الرفاق وخبز السائرين. فتجملي صبرا وتوسد البارودة السمراء بين حلم وحنينا. كوني معي في الدرب الطويل، في الطرقات، في اللحظات تنضح بالأثى والجراحات. كوني معي يا خريف الثورة، يا بشارة التحرير. فالدرب دونك أشواك، والزحف دونك أشواق حنينة، واللحن والإنشاد دونك آه وأنينا. كفك الخضراء يا إريترية السمراء، حقل قمح بيدر الرفاق، وهدبك يا رفيقة موج على البحر تلوى قيما ورملا وشطآنا. أناملها الثنابل على الذناد، وعيناها على البحر الذي نما بوجدي ووجد أبي وجدي. قلبي على دفائرك الطويلة يا شمس الثورة، في دربي وفي أفقي يا نجمتي يا غصن تشرينا. ثوبك الأزرق الشفاف من رأس دميرة لقرورة، يا أميرة البحر، يا خصلها الشلال وخيط القمر. حلال على التسعة الرهط الرفاق، وحرام صقرك يا حبيبتي على الأجلاف الطامعين، على الأجلاف الطامعين. لو بعت قطرة من البحر لينذف دما، أو تنازلت عن موجة تعوي إذا عزف التيار، تحرقني ذفرات الشهيد، تؤرقني حشرجات الشهيد، تذبحني سكاكين وصاياه، وترتج الأرض تحتي أهوالا وذلذالا وبركانا. من علم القلمان والذعران ركوب البحر والموج؟ أأبوهما الإمبريال أم الدرهم والدينار ليلمع في موائد الأمير والسلطان؟ فالمواكب والمراكب ترثو في شواطئنا من أدوليس القديمة. سلهم يا باب يا مندب يا بحر، هل اشتروا بالدرهم والدينار قرصانا، أم صنعوا في نيلهم في أدغالهم ثنبوغا وذورقا وثفينا، ثنبوغا وذورقا وثفينا. فالأرض إريتريا، والأفق والبحر والموج إريتريا، والنصر والتحرير إريتريا. يا أبيات الحلم والبحر، يا باكيات القرن يا باكينا. إريتريا يا وردة اللهيب، يا غابة البارود والزيتونة، أمك تولد في كف عاصفة، وأبوك يا وحيدتي يا نجمتي تعمد في مأثورة بندقية. امضي بنا حيث شئت وشاءت الثورة، ما دام الفجر والعدل والنصر موسوم ومرثوم في ثقرك والجبينة. في ثقرك في هدبك.

0: أنت نسان سكان علام أنك بلا إذناتنا خنتي بحال مس متى يتصبصب
1: إذا زبلك يا تبقى اسمه ربدا بحن قبل الكنا نابز قب أكبو تخت كيريخ
0: ودو موكي تتعوي تكالي نسخة مسوطة كاخد قوي خد دار أقم أنا دماء بزخوف قبل أمو دماء بتأسن حرسن إذا مو فاتزين كاي كونن مريز ولدت تولد بزي أكيرنا بطقطي

0: ግርማይ ከምዚ ዓይነት ምምፅኡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ጥራሕ ደይኮነ እንታይ ኣብ ሙሉእ ዓድና ጥራሕ ደይኮነ ክትብል ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለና ክብሪ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ቀደም ብጎረባ ብትና ነጊርና ንፍለጥ ዝነበርና ሕጂ ግን ዓዲ ቢንያም ዓዲ ዳንኤል ዓዲ መራዊ ዓዲ ገለ እንዳሕር ኢልካ ኣምባሳደር ከምዚ ናይ ዩኒሴፍ ገይሮሞ ዘሎ ልካዕ ኹም ማለት እዩ ንኤርትራ ከዓ ኣበይ ከም ዘለና ፍሊጥና እቲ ድኻም ናይ ኤርትራውያን ኣብ መስኡ ኣብ ናቱ ጉቡእ ከምዝወሃቦ ኣግቢርዎ ሕጂ ናይ ኩሎም ሓባራዊ ሕጂ ብቢንያም ስለ ዝበልካኒ ግን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ጎሊሑ ስለ ዝወፀ እዩ
1: ምናልባት እቲ ዓወት እቲ ብዙሕ ተዘሪቡሉ ኣብ ግዜኡ ማለት እዩ ከመይ ክርኦ ይፍትን እቲ ብሽክለታት ዝረደ ይኮነስ እቲ ዘይርኢ ኸማን ክርኢ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይ ቢንያም ግርማ ሽም ክፅዋዕ ከሎ መተሃለኽቲ ቢንያም ግርማ ከይተርፎ ፅውዑ ነይሮም ናይ ቢንያም ክፅዋዕ ከሎ ኣዴታት ከይተረፋ ኣቁልዑት ከይተረፉ ሽም ቢንያም ኣይኮኑን ፅውዑ ነይሮም ናይ ቢንያም ኣቦትኡ ሃልዩሲ መተሃላለኽቲ እዮም ዝፅውዑ ነይሮም ስለዚ እቲ ዝሓለፈ ናይ 6ሳ ናይ 8 ዓመት እንብሎ ዘለና ፍረ ረኺቡ ማለት እዩ እቲ ፍረ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እዚ ናይ ቢንያም ማለት እዩ ንካልኦት እቶም ኣብ ናይ ሓንቲ ኢድ ኣፃብዕ ዝርከቡ ኣብቲ ናይ ተወለቱ ዝርከቡ ብድምር ወይ ከዓ ተራቢሑ ንዝለዓለ ደረጃ ዘብፅሕ እዩ ንሪኦ ከ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይቲ ቀጠልያ ዝወለዶ ከምኡ መሰትኡ ማለት እዩ ኣብ ወለቱ ዝርከቡ ከም በዓል ናትማኤል ተስፋፅን ኣብ ምውፍሳር ዝርከብ ከምኡ እውን ሄኖክ ሙሉውርሃን ኣብ ኣሰና ዝርከብ ከምኡ እውን ኣብ ሊሊትሪክ ዝርከብ ኣማኑኤል ገረ እግዚኣብሄር እቲ እሱ ዝፈጠሮ ፅልዋ ስፎ ዘጥሮ ፅልዋ እሶም ነኺሶም ከም ዝኸዱ ሓደ ንቕድሚት ዝደፍእ ነገር ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት እዩ እቲ ፍረ እቲ ናይቲ ነዊሕ ዓመታት ከዓ ብኡ ዝተደበስናያ ኮይኑ ይስምዐኒ
2: ኤርትራ ኣብ ዓውዲ ቅድም ብሽክለታ ብመንፅር ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ደረጃ ክረአ እንከሎ ዘተስፉ ግን ድማ ንዝበርኸ ዓወት ሓላፍነት ዝስክም እዩ ዛጊ ተመዝጊቡ ንዘሎ ደረጃታት ዓቂብካ ንቐፃሊ ተወስኽቲ ዓበይቲ ዓወታት ምምዝጋብ ሓላፍነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ተቀዳማይን ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ኤርትራን እዩ
0: ጉዕዞ 8 ዓመት በዚ ጥራይ ኣነ ተዓፅዮ ኣይብልኒ ሓንቲ ላትኒ ራእ ኣለና ኣነ ክትከውን ኢኻ ብመን እዩ ብዘየገድስ ኣብ ውሽጢ ካብ 4 ዓመት ዘይሓልፍ ሻምፒዮን ዓለም ክንከውን ኢና ኣምሹር ብለካ ኣለኹ ራእናተ እዩ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ዝንዝን ክብል ኣይክእልን ክንዲዚ ክንዲዚ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ብዝተኸኣለ መጠን ግን ካብዞም ድፈርዩ ንሪኦም ዘለና ኣብ ሓድ እዩ ወይ ኣብ ኣንደርትወንስሪ ወይ ኣብ ዓበይቲ ሻምፒዮን ዓለም ክንከውን ኢና ዝብል ርኢቶ ኣለና ኣነ
1: እቲ ዝዓበየ ዓወት እንብሎ ብሕጂ እዩ ዘለና ማለት እዩ ቀጠልያ ማልያ ነቲ ውድድር ናይ ዓለምና ንምምቀር ተባሂሉ ኣብ 1960ታት ገለይ ክተኣታቶ ክኢሉ እቲ ዝድለ ግን እንታይ እዩ እቲ ብጫ ማለት እዩ ማለት ኣብቲ ናይቲ ተወዳደርቲ እቲ ግዜ ዝውሃብ ኣብቲ ናይቲ ግዜ ዝውሃብ ከዓ ብዝተፈላለየ ምክንያት ቀልቀል ክንብል ኣይከኣልና ምናልባት ቁሩብ ተስፋ ተነቢርሎም ዝነበሩ ናብቲ ውድድር ናብቲ ናይቲ ናይ ብጫ ቁሩብ ተረኣይናቶም ናብ ቅድሚት ዝረኣየሉ ከም በዓል መርሃዊ ቅዱስ ኣብ ዳይመንሽን ዳታ ከሎ ትፅቢት ገይሮምሉ ነይሮም ከምኡ ውን ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ናይ ገሊኡ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዳታ ናቱ እቲ ዝሃርሞ ወይ ከዓ እቲ ዘመንጭዎ ዝነበረ ዋት እዚ ተቀዳዳማይ እዚ ናይ ስራሕ ናይ ገለ ደይኮነ በቃ ናይ ጂሲ ከምቲ ቀድማ ቢል ክፅንሐካ ክገልፀልካ ፅንሖ ማለት እዩ ናይ ጂሲ ተፃወታ እዩ ስለዚ እቲ ናይቲ ቀጠልያ ኣብ ቦትኡ እንከሎ ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ክንብሎ እቲ ኮይና በዚ ናይ ዜና እቲ ቀጠልያ ከዓ ነቶም ኣብ ትሕሪድ ዘለዉ ነቶም ብሕጂ ናቶም ትህቦ ኣለልዮም ናብቲ ናይ ግዜ ንቕድሚት ንክመፁ ወይ ከዓ ብዝያደ ኣበርቲዖም ንክፅዕሩ ዝደፊ እዩ ስለዚ በታ ቀጠልያ ብምውሳድና ማለት እቲ ዝዓበየ ናይ ብሽክለት ዓወት ተሰኪምናያ ወይ ከዓ ሕዝንያ ማለት ኣይኮነን ንሕና እታ ዝለዓል ዓወት ኣመዝጊብና ወይ ከዓ ናብቲ ዝለዓል ዓወት ቀሪብና ክንብል እተኮይንና ኣብቲ ናይቲ ብጫ ክንፅግዕ ኣለና
3: هو قد مشكلته من البات كاب زدلون لاوي كومو تعقبه لك وكا توسخلو لك عندي تي صراحه نهرنا بحق صراحه تخوينو حادث من جمرياتي كامنا صنادات حزنا زغلو كنز قلصو صنحنا تمسرتاوي انا هجرات غانتا نغشا دغو صيحا مودار ببزها غبرالو كلاي كينو تري كلبات تري هجرات غانتا ديكونن كلبات ادل نتا توهابي خمت زنبره نهر قصيلو زناي متخ مسرح ازيو كقص قصالنت كلو يخلي مالتيو اب قد مشكلته هجرنا ناي وش هجر زيادة وددرات اندهر بزيحو تنطقال لدون زيادة تعري جيرون دماني ننوح رأي نزوم كنقول سمسان احنا عبيت تقال لدنتي اب ورلوتوري لانتقصو وددرات نا عاتهم كنتكي انايلوم اندهر بمورال تبقيشوم كبيت سراحة مزلوهم فليتهم ترى عبيت سعر جيرون لممدن لكا باتي ديسيبيل نايتي غد مشكتات المعزيزو من تقتلوم اندهر كيلوم ناي بحاك اخنا عبين خلينا اب قد مشكتا هجرنا مالتيو بزياده ابزنا اي تور دي فرانس دمان منالبات ترخبنا اي بنيام ازي مغلص دي يقولوا عوتاتيو كينو دمان نحنا منالبات نترا سرحنا دمان تري تقتل مالا بنيام امصيلو كالوون افتنا اي بيتشا مالا بزياده تيزل على خبرون سلو زلو ناون طمتنا غيرنا ندر سرحنا زي قال يلن كم دي بتصح كم زي لزراي الناس زنا بنيام عوت ابنتي مو زيادة نوعاتو كيرنا دهر سريحنا دماني منالباتنا يبعال بيتشا مالي عقل لجلة خالت نقرات زرفنا قالو مالي تسلزز زيركا زيركاسي والابت زلع لنا عالم بس أحسي ويخد عقوب لكا خانزلو بلقها ويكا أخد كتصلو لكا دي سلزي زيتات زرفنا وين سمعن له الرأينا مالتيو بزيادة دهر سريحنا دماني دين بس حلو أمنت يلن نايب حق إقن بقوبو بزنا سرعات ناي كلو مالتي تحاوى بيركا فلايت قادم تاسلت عندي اب كلر اوش ساغر زخت اوسو صناحو نغرات ندير تفطيرو ديك قليل مالتي ابتزل على درجه ويتريف منازلو دماني كنروح بخ النقل انا امنت عبي امنت علني
4: تعتبر صنا انا نقدم مشكله ازي غزائي ميتشي عبابتات علنا قلقلتات علنا واحد ما خينا علنا صوري ايرالنا نزق اني نحنا غنطقمولو نخلينا نزق نتقمول عند حنا خلكو هنا بينا غباب زيك متخيل عند حدا سنترات ابزغيرنا سنتر ابزغيرنا حنتنا ايروبا غانتا عند حراب زمصيا الحمد لله لممدا كايدا اب سنتر نتعاصوت مجدوا تصتغيت في شي مرارا تغيت غولغولا لنا مجد من دفرا زفال على عينت قرص مريت علينا ابز قرص مريت ز سريحه مزناتنا براخه ومم ز واحد ما كاين مزناتنا صريت ناي بوليشن نحرد بزخيرنا ام يشرش هنا انت كنكون خير انجتن هون اجي حدا جزي برد اب بسحلو اب ايروباسي اب على ساوث افريكا خيدن اب جله خيدن تشافاليقن لاتين امريكا خيدن لمن بدنا نسرح خلبات بزحتي نحنا مز كله زلنا صقا ناي تفطرو صقا تتقينا سنتر ندهر داغيرنا بز غانتاتات نعدمنا بزنس ناتنا بزنس غبرو تحدا وغن تصاوتنا ريين تصاوتنا تمالينا لنا هذا بتحدا وغن كاني كابزن كلوازياتن اكندي نحنا كاب منغست راح تصبيت نكون وي كاب سبونسر راح تصبيت نكون كابزن كلات زي ان كاني اتاويتات نفعبتهلو درجهها كنفطر نخلي اجي نتناتنا زلو اكايدا اسكنا بيزنس نغيرو

سن وعلام وسن ماسيام حيسام وحيسات متقبلتنا السنة دي بعيد الأضحى المباركة بتحينا عيد بكيت بس عيد بن بلقل لا سعدولي للا أخبار كبت عاد وخارج قلت قدمته كم ما يدوب رأس أخبار قل استبدأ ميرحة اتحاد أفريقيا قبل السودان وليبيا لقد السنة ندعو ثلاثة وحامسيت عيد حرية إريتريا دي واشنطن دي سي أمريكا سباتنا دمانة نبت بلل سقرات رسمت عيدت كدمات مواصلة شعب قل تطور حال اجتماعية لأساسه عمل كم سلسل قل تحبرا دي بأخبار خارج من عدة عدد ديش حيف داي سلام بدرجة الدينا دي بلها جوجا كم متى تقارير حضروا جمهورية تشاينا وصربيا دي بعسرة وثلاث مجالات اتفاق مسدا داي فرميا دي موضة حي أوروبا جارية لليت حفانة دي بأدان واقتصاد كسار كم سر جر كم سر هلا تحضرها أرس أخبار طابعت أنا أحكم دي بتفاصيل أخبار قنات عدة مرحة اتحاد أفريقيا جمهورية قبل السودان ليبيا بمناسبة ثلاثة وحامسية عيد حرية أسك شعب وحكومة إريتريا لقد أسنين دقو مسؤول كوميشن اتحاد أفريقيا محمد علي يوسف ورئيس جمهورية قبل السودان سلفاكير مياردين كم سلوما رئيس دولة ليبيا دكتور محمود يونس المنفي دي بلقتهم قل رئيس إساس أوف ورك تامة عافية وعو تشغل قل إريتريا وشعبه هي رهية وتطور عند التمنوع علاقة دولهم قل للترات كم سلك قد ما أكدوا مسؤول كوميشن اتحاد أفريقيا محمود علي يوسف دي بلقته إلا قال يتمعل قل إيمان بتاكت ومرات شعب إريتريا قل سيادة السلام وعمار لا ترئكم تحق ولا شرحنا حبر أهداف سلامنا منطقة ومسكوبة معاونتنا كم سلوما عمار دايم قل تأكد اتحاد أفريقيا مثل إريتريا منقرو بقل تشكل بقلد شرحان رئيس جمهورية قبل السودان سلفاكير مياردت بجهته باستشهاد وإيمان لتأكدت حرية دي تاريخ هيرار شعب إريتريا مهم معرفكم تندي حبرا اللي سوالف اللي أساس سيادة ومتنكاب ديبنوس اندقبا كم للتلالة دمانة تروت كم سلبو حبرا ثلاث وحامسي سنة عيد حرية إريتريا دي واشنطن دي سي أمريكا سبانتنا دمانة نبت بالسقراط يوم 10 و4 مايو دي بناي إريتريين مركز عادات رسمة عيادات اللي حصلت 1000 شعب لشاركة دي بعيد شباب وأجنيد درس مدرسة لغة وهوية أدال كم سلوما أنفار فرقة وطن بهلنا السعيد ولا ببسنا يسع قومياتنا للرقع في قدمو متما مايك دي سفارة إريتريا سيد برهانة قبر هيوات تكبت عدوى خارج لنبر شعبنا وفي الراس قوات دفا دي بحالة فيلقت أسناي حرية إريتريا بإيمان ومسبال كم سلهما لإيه لتعب مروت وفراست لتركبت هياب شهدانا سبتا اندت حشمت قلت تنبر دمانت هليوتنا وطنيتنا كم سلت شرحان السيد برهان اندقت لا اتمتن كاب ديبنوس حريان حرية سياسة رأس لرفعة دولة أزيما حشمت ديب انت حفزته بدمانت لبقبي عبود كم سلت تتأكد شكل الأودة كم إيهاله أبرهام دي بلا مناسبة حن مركز عادات لقبل أسمنا بدراتات ريادات لتعود

وتفرق كبريت جر أجلات وبوليبول جائزة طيبة لعيد سمويام حيلية وموسيقيين لفرقة عادات بقدم تعفه قام العلام اللي كنا دي بنتو كم كفلنا إلى دي واشنطن دي سوى دوارا قل مدى السامن قبل أسمنا برنامج ثلاثة وحامسي سنة عيد حريات سفارة إريتريات يوم عسرة وحتى ما يوم اتوى عسرة سفراء دبلوماسيين كم سلهما سمز قسم كدي خارج أمريكا ومسانية إريتريا لشاركوا دي باحث.

0: Era rolla, vaig a tan habre, ta fam. Retrin se ka njuba gubla Sudan, Vienna, Austria, Auckland, Finland, Amerika, kam sel huma, Edmund, Canada, sabatna damanat nabat bel sqra 53 sana ta'id harriyat bhishmat ayadaw. Tafasil ila khabar min Mansour Osman, qil tqaddamtu.
1: ديب جمهوريت قبلة سودان مدينة جوبالة نبرو إرترين دي بنزمو عزومات لقبت لهم لحضرو ديبو عيد قنصل إرتريا سيت أقاي محاري دي بسمعي كلمة كما تحل فسنوتات لجرة ديبنا تقابي إتب إيمان ووحدة لقابهنا إت لنا عمارو بنية هيرارنا هي مقدرتنا عندنا نزمنا كم ديما أب إيمان أقلنك دمكم لا تحاز شرحة لعيدة بدرسة مدرسة وجاليت من أوغاندا لمتت فرقة عادات لقدمو برامج عادات وفن قام العالم ديبا مناسبة لعيد قبل أسمان وراتات ريادة لتعوت وجائزة تهيبت لعيد ديما داين أويل رانك وكالوت ما بحبن كم تعيدة لبتحينا كبر أفهم اللي كنا ديب انتو جالية إرترين دي فينا أستريا دي بوديتو بزحام إرترين ومسانيت إرتريا الحدرو ديبو تيوم إسراء سلس مايو لقب عيد مسؤول جالية السيد عوباي أبادي تسمعي كلمة عيد يوم عامت لجرى ديبنا كل جنس تقابيت ندقابهنا ديب مرحلة عوتي وعمار ديب لنا التديب لهلينا وكد نعيدو سبت هلينا فنتو يكم تند شرحة أسناي لأتحينا بهلا انبال اللي ديب أوكلاند كاليفورنيا لنبرا إرترين فنجيهم لهليت وحدة وحسن بشرح مثل عدوم لبوم متسابات للأترد كمسل هما قرمت قومياتنا لوكل برامج لتنا يرا عيد ودو ديب لمناسبة إيمان منا أقدى سوالف شعب إرتريا كمتو وفرلهيم إرتريا كل ما تاكل اندقابهت بحبن قدس قدم تتقدم كم هليت شرحة ديب فلادلفيا لنبرا مواطنين ما اللي لشبه عيد ناير كم ودو من لباكات لبسحينا كبر فهما اللي بشبه ديب كندا إرترين سكان إدمنتون كم سلهما محبر جنسية كندا لبوم إرترين ديب منطقة نوفا سكوتيا ديب انكر انكروم ابو دو عياد حريته كما ديب امتصوت على الدفع قال استشهاد اقل حفزته وبعمار اقل اقملوته ايمان ومتسبال كم تقلب انت شرحو لعيد تاريك ديب اجيال للحالف ديب مناسبة اقل لكبا ابل توقع لكم لتقدم شرحو
0: حمدك منصور عثمان دي بعد خبر من تعداد قبات 35 سنوات حريات قدمات مواصلات مجتمع قل تطور حال اجتماعيات لأساسه ولسه ومتمداد لبعمل كم سرقله وزير مواصلات واتصالات السيد تسفى سلاسة كدان شرحة قدم حريات كلمة 67 الطبوس ليطال عليات اللي مدت إلا لكن لا عدد ديب 1900 كم سلوك ألمت متقر اللي هي مقدرة شحين من حدسس ألف أس ديب زياد حمسة وسع ألف كمسة الوكالة حقولة حبرة قدمات مواصلات من وأسك برور ومدينة مداين ودقاقيت منا مسئيد لاقب أديبو والعال كمسة الوسعة أبرهام بزياد 616 مليون نقفة 515 عباي ونايش التبوسات كمسة الأتيالة حبرة وزير تسفى سلاسة قدم حريت 16 على خطوط مواصلات برور ديب 304 وكلي كمسة الوكالة أبرهام بل اللي ديب شقيات أو سعوت وأسانيوت سرقياتات كاترام ونيردميات لقب أفيرارو قزيف ديب مطور لك خدمات مواصلات قل وقتاي مشاكل دي وقم بلا التاقل للشك ديبو ولا يركبه هي اقل ركب وديت لتقدم كم سال هلا ابرها كدمات تاكسي باكسس هيك قدم حريات من كلمه لبزح كم سال اي على عندي حبره السنه كل 1015 دي ب 1710 ساعه كم سال وقله بزحمت نفعت دي بزياد 13000 كم سال عبا فما بساس اللي ضعف على كدمات مواصلات مجتمع مدينه اقلت حياس وضمانات قلت هلا قلوا ناي 385 مليون نقفه كسات مال قاب كم سال هلا شرحها وزير تسفى سلاسين ده اطلب عامه 15100 ناشف وفي الشاي للشحنة مكاين كم سال هلا عندي حبره من إلا لك الألف وسعمت وعسر كله ناي حبر لت كم كمية تقبل ترفع عسر كله ألف سلسمت وعسر سسية ناي سبحتوت كم سلطن أبرها تقليم عن سبا دحن أم واجنة دمانة أقل ركب وبرنامج عبي كمسال شاق دي فرع عافية مسؤول وحدة عافية ومجتمع السيد تقليتس فماريام شرحا قدم حرية سبع ليت أهل عالم أساسات عافية دي بسلاسة وسمان كمسال وقلا اللي هي زياد 500 مئتايت عبوت كمسال أرآن دي حبرة دي مجوب اللي متفرج دي مؤسسات عافية من عصر سع مئتايت دي بسبعة وسع مئتايت كمسال وقلا أبرهام متصبر عمسي

قلت دالي مشاركة مجتمع لتنسأت مصدر السنة كل ألف وثمان بثمان أمبوت لعلى تلمدة العسرة وسس كم سلبسها عدد لبكت لتنفعي أمات هي من 300 ديب زيد ديب زياد كل ألف كم سلوى قلن دي حبرة متابعات قدم ولادة ما عسرة وسبع مئتايد منه ديب ثمانية مئتايد كم سلوى قلن أبرهام متمدد في الديت خصوصا هي ديب سس جنس بهلت ناي سعلت عباي إن كاني فو بوليو مقرر جرنجريت واتي تانوس أمبوت لهلا برنامج التلا مدت إلا حدايس إن دت وسكا دي بعصر حمس جنس وقول كم سهلة السيد تخلي بتوساك حبرها دي بدنقوبة هي مقدرة سمهنة وآلات حكمنا بجنس وبزحة كم سهلة وسكان دي حبرها شعب تكبت عصر كيلومتر كدمات عافية دي بركب دي بدرجة بازح كم سهلة أبرها دي مديرية ملكي دي بفرع محبر مدرسين أقليم قاش بركلة نزمة إدارة مدارس وأقبوي أدرسات لركز تأهيل أقل مدراء ومشرفين مدارس تهيبام هدف لتأهيل مقدرة مدرسين بعامتنا مدراء ومشرفين مدارس هي أفنتوي أقل تتوكل بسر كم سلتو مسؤول فرع السيد تسفل الدزر مريم شرحا مدير مديرية ملكي السيد زر آي برهي ومسؤول مكتب تعليم ديبلو مديرية أستاذ إبراهيم يعقوب بقع مدرسين أقل توكل وديب إدارة ومدارس لسدة أهيل نزموت كفل نايلة بقع مدرسة أقل فرولة قبجه سبتو بلا توكلة أقل تقدم ديبو أتفقدو أسك الله تابعوا لا تنحكم أخبار قبات عطح ولا متعديت بأخبار خارج قلق بلكم مرحبا بكم بدقمان تبقى أخبار خارج قلنا تعديم عدد لا أمن قل أدمنوت إن دت بهلا للتفرر ديش حيف زي سلام ديب درجة الدينا ديب لها جوجا كم سنة تقارير حبرو لا عدد التحال فعصر سنة بحد أربعة وسع متايت كم سنة نقصة لا حبرة تقارير ما حجز ميزانية لا سبب كم سلتو أفهمو لا عبيت ميزانية منظمة مجلس كرانت أبتت لا تنحت أميركا تحال فالسنة لا عدد قل تنقصو كم سنة قررت هي للذكرتو أنقصوت حزوت ديش حيف زي سلام مشاكل أمن حال دي بوديات وروت من لا أجد كم سلتو لا في رارو من قروب لا تابع جهات الحبرو أمن أجل أدمنوت بال بال سبب لتلت فنات دول لتفرراء الدنيا يتق وتحيف زي سلام رسالة لتتطور دور كم سل إيو دي شك وتهدي بقدمت عن حت الليل لقوة كارج اللي عند حال فدي ما تأتى كارج تجارة مجال عند خلقت أجد مشاكل أمن قابت كم سلت عن حتي لتحبر چاینا و پاکستان دی بلاد فناتیا مجال لا رکزه نه 10 بیلیون اتفاق فرمایا لا اتفاق دی چاینا جولت للا ودا لا هلا رئيس وزراء باكستان شحبز شريف اتقبت عسرة وحمس وعسرة وأربع مايو مثل رئيس شي جي بينغ وبعدام سب مز تشاينا دي مدينة بيجين دي بودوه دكتلت بتحا تجارة كسأت مال حرس تعليم علوم تكنولوجيا قال من لا اتفقوا دي بك مجالات كم سلتو ما لتأمر لا اللي لا تبتح اتفاق سنة كل الف عسرة وحمس زياد عسرة وحمس بليون دولار لعلنا حول مبادلة تجارة كال دولة دي بمت ثلاث سنة بعطوف اقل لعبه كم سلك قدر لتقيمم بل اللي رئيس شي جي بينغ ورئيس وزراء شحب الشريف دي بكدينا منطقة ودينا اقد هي اي مسكوبة منطقة مقباي مفقار صحيحات قو بجهة بعدة تشاينا وباكستان سبعة وحامس إينتا مت أساس علاقة دبلوماسية أقل تتذكر تا نايدونغو بخبر دي مودات صحي أوروبا جاريت لهليت حفانة تردد دي بقدام واقتصاد مدرت كمس الأجريت من لباكات لتنشرة كبر حبرا بأساس اللي دي بلا أكيد حالة جو دي فرنسا ساي سبع نفر ميتو دي بهلو عصروتا دي بحكمنا راقدام سبتلو سمز لدولة حبرو اللي قال دوار فرنسا عدد لحفانة حد أربعة ديجري سنتيغريد لا بتصح كم سلهلا التحلفة ثمانية سنة دي بلا دولة بلا جراء اللي لشب حفانة لتوكلا كم سلتو ميترولوجي حبرو دي بإسبانيا وبريطانيا جاري لها اللي لشب حالة جوما دي بمنابرة شعب مشاكل كان كم سلهلا لتحبر حكومة إسبانيا حفانة لبزحة دي بحالة جو اقتصاد ند قلة تلالة كم سل قدر اندي قيممت أواج حزر حالفة كليت مودات صحي أوروبا حفانة جولة سببت بقوت بتلولوي كم سل تدمر تقارير الأفهمو

اخبار دينا تمام رس اخبار ده قمنا نتصارح منكم ميرحة اتحاد افريقيا قبل السودان وليبيا لقد اسنعنا او ثلاثة وحامسيت عيد حرية إريتريا دي واشنطن دي سي أمريكا سباتنا دمانتنا بتبل سقرات الرسم تعيدت كدمات مواصلة شعب قل تطور حل اجتماعية لأساسه عمل كم سرقلة تحبراء ديب أخبار خارج من نتعدى عدد ديش حيف زاي سلام بدرجة الدينة ديب لها جوجا كم متأ تقارير حبرو جمهورية تشاينا وصربيا ديب أسرة وسلس مجال اتفاق مسدا داي فرميا ديب موضة صحي أوروبا جارت لليت حفانة ديب أدان واقتصاد كسار جرى كم سلمنا تحبر اليوم سيد دوليل على اخبارك بتعاد وخارج دي بلان اتمم سلة البرنامج مسيد كيرو بركات وبدمان كل عام وانتم بخير.

كعب زخور على تبتحكم الرأي زخوركم أزستن استفاتن معسكر سوا زخوركم زخوركنن أولات معسكر زخوركنن زخوركم مبسرسان شمنتن زوريا سلطنتي إذن لهم نخبره زلنا بعال إسران أربعة قنبت مبسرسان حمشتن عمد بعلنا صنعتها بتحتز انعتنا وحسنا زبل تيما نوعلو لنا اذا على تزي هزبي ارترا دهر نوهين مريرين ناي سلاسة عمد مرتاو قالسي بقل صمو مقبتن عمدتن بزهر مقر الجاو خوينو نيتوبيا بغنزب اسوار بقلبت بحساون وتادراون بلتكاون كيلاتا زحقوزو زنوبرو سعرنا ناصرنا زرعتنا لعلتنا ازي على تزي رئيس كله بعلاتنا اذا على تزي نطوم نازي ناصرنا تكون زقمرو بمسواتن بسنكلنا نهوتهم نوفيو بصوتنا نذكر لن نمسقنا لن علتي اذا على تزي عب هزبنا زورد قفعي بدلات ممداد عدتات زتزنا بلا زتزمت طريقة نبرة زنا بعابي خا زحالفة هوت مزنبال من تزهاجات نزوه كرول علتوني مهنياتو بقايلة للنتان كنب عراق لنا زحالفة تاريخ ندهري تمرسنا كنذكرن كنقمقمن ألنا كابناتنا السابع جخا أبزوز لنا يا خبابي بقلصبنا ننبر لنا تتمنتاي جگانو جگانو سلزول دوی زل علماء و ذکر سواتنا حسب بعل ناس انت عوتنا عفاش

0: عبولة خلص كبير نعم ما كنا قاعد تقلفن نعم
1: سمعوا أي نقر كنن كيتو عبكرة مثل زحنا نابي هو تحبتك يلي سلس تمع تغني هاغرك وكمي
0: عاي سمعكني فقالك تحب تخلق سي انت هاي قبري لك
1: ويلي كم تعميرن تقبرا قبر بالك مني
0: عشاو كلا رسلحي هيا يلي
1: ويلي أبابا واتا سويت مسيركم انحبلوا تحشكم سي سمع سنحي
0: ترى وايد فكرنا ويزرع بابا
1: صنع
0: فين قدها حيث كفت

فرتعبنات اليوم نوعلو يد حريت حبر استشهدوا شباب وشابات ابنيت كلهم حبرهم طاماتهم سئلكم يد سقاهو واجموم سروتو كننتو دفعات قرر امن ادي ما قل كهلينا من ملك اير لزمن عمل انت ايركيا كل لفسة حبن اب عمل انت ايركيا كل لفسة حبن عافيت قاكنا نجاكينا من حمام مايك اكنا شاكت قدر حن عدال نبرك اكنا من طمع حسك درار انتاج قاكنا قنر ايه وزنك الاكران علم قاكنا اقن مرح حسك دمان مشامات تشامات كإسلامي بالوكستان مشامات تشامات كأدامي بالوحيوان مشامات تشامات كولدي بالوحيدان ولاد ووالدة اتراس عكل على وصب شام لكن اللي كله فديكي الأجيال إسرا واربع مايو نعيدكي ونحليك من السال آب إسرا واربع مايو نحليكي ونعيدكي

0: فونوير تي في ابل مكتار تشوكوب زغركم تعزت هناك كميه تمسين لهم سول 26 غنبوت الساعه 9 مش استرالو جناطات وش تنو صان حزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغور زعدم ميكائيل حرقو فلما كن بكنت وتات قدم فلامي بمغنيات عيد على الحات صباح كاب ساعه 9 نغوز جمر فولي مربات كل مخانو نحبرم ارس زينا مرحتي حبرة أفريقا ريبابليك دوب سودان هاجر ليبيان نا يوهانا ملخت سيدي دوب تنبل مبسا صنع مشان عمد ناتس نتا واشنطن دي سي بالعلم عارك تبعيلو أقلقلوت هزباوي مقوع عزيان من معبال ما حبرو فتحي سرز قبر عيو كم تسلاسلة تقليزو أب زيناتات واتسايق وطري نايتي تسطان محاستو باهلو زوافر عكاب سلام سراو درج عالم كم زقور اللي تقليزو جاينان سربيان أب عسان سلسن سلاتات نايم التحقاز مع التفراري من أب معراب أوروبا تغزي تزلو كتور وعي سباون محبر قطباون كساراتات يورد لهم زرزو زينا مرحتي حبرة أفريقا ريبابليك دوب سودان ليبيا بمغنيات سنبل مبساسان حمشن عامت ناصنت نابز بن منقسن إرتانا يوهانا ملغت سيدوم أبومبر كومشن حبرة أفريقا محمود علي يوسف بريزدنت ريبابليك دوب سودان سالفا كير مياردت كمون بريزدنت هاجر ليبيا دكتور محمد يونس المنفي أملوختوم لبريزدنت إسياس أفورقي ملوط عنان نايسر حسالتون نيرتان هزبان دماء راهوان بلسقنا بممناي كلتاو زندناتان مدنفع كمز سرحو الرقاقي زعوم أبومبر كومشن حبرة أفريقا محمود علي يوسف أملوختو زعز استعلت نتصنعات كورات نتن باهجن هزبيرتا نلولاو نت سلامن لمعاتن اتن صوارغ مخانا بمتكاس حبرو شطوطات سلام زباو رقاتن وهدتن كمون زلاغ لمعات مسمار حبرة أفريقا مس إيرتا بغربان مسرح زلو ومبتسع عقلي صوم President Republic دوب سودان سالفا كير مياردت بوغنو بمسواتن صناعاتن زترقا قدس ناتن نتاب تاريخاو قعزو هزبيرتا أقداس معراف كمزغون بمحبار زكبر تاززي مسرت لقلاو النتن رسو مركوسان كوينو كمزغتصل صنع عمنات كمزلو وحبيرو نابل كالزين عمسن سقرم تنبل مبساسان حمشان عمت ناصنت واشنطن دي سي حورات من قصات أمريكان سومون بزغتصل مربات بلعو المعارك تبعيلو كاتوا تازوة صحان حابريتا ملكع تصاب تصاب تواهيدو اللو غرمز كالغرز غير كأوروبوي
1: وقعوي تصنبل مبل 35 عامت ناصنة إيرترا أب واشنطن دي سي حبرات منقستات أمريكا صنعتنا وحسنا بزبل تيما بعسنا 4 قنبت أب إيرتراوي بهلا وماكل بلعول معارك تبعيلوهم أبزي أستا 3000 هزبي استساتفو تصنبل من سياتن قولعون تمهارو بيت مرتقان قوان من النثن أذال كمون أبلات قجل بهلي بهلنا لناي تشعات بهيراتنا تليتن ألباساتن زن صبار مريء تقريبام فصام قدات امباسي ارترا اتو برهانه قبر هوت ابوشتن وصان

السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، عناوين النشرة: قادة الاتحاد الإفريقي وجنوب السودان وليبيا يبعثون ببرقيات تهنئة. الاحتفال بذكرى 35 للاستقلال في واشنطن بتنظيم رفيع ومشاركة واسعة. تسيير أعمال بناء لتطوير النقل العام. أمريكا تهاجم إيران مجددا في ظل مفاوضات للتوصل لاتفاق. توافق صيني باكستاني لتعزيز الشراكة ودفع جهود التهدئة الإقليمية. مجموعة كواد تطلق مبادرات لأمن الطاقة والمعادن الحرجة. إلى التفاصيل: بعث رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف ورئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ملياردات ورئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد يونس منفي رسائل تهنئة إلى حكومة الشعب إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال. وأكد القادة في رسائلهم تمنياتهم للرئيس السياسي أفورقي بموفور الصحة والنجاح وللشعب الإريتري بمزيد من السلام والرخاء، مجددين التزامهم بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي مع إريتريا. وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي محمود علي يوسف إلى أن هذه المناسبة الوطنية تجسد صمود الشعب الإريتري وإصراره وتطلعاته نحو السيادة والسلام والتنمية، مؤكدا حرص الاتحاد الإفريقي على مواصلة العمل المشترك مع إريتريا من أجل تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي والتكامل والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية. من جانبها، أوضح رئيس جنوب السودان سلفا كير ملياردات أن استقلال إريتريا الذي تحقق بفضل التضحيات والصمود يمثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة الشعب الإريتري، معربا عن ثقته في أن القيم التي أرساها هذا النضال ستظل أساسا لترسيخ السيادة والاعتماد على الذات. جرى الاحتفال الرسمي بالذكرى 35 للاستقلال في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم 24 من مايو تحت شعار صمودنا ضماننا وسط حضور جماهيري واسع وأجواء وطنية مميزة. وشهدت المناسبة مشاركة نحو 3000 شخص، حيث قدم الشباب والأطفال وطلاب مدرسة دال للغة والهوية الإريترية إلى جانب أعضاء فرقة بهلنا الفنية وعروضا فنية وثقافية عكس التراث القوميات التسع من خلال الأزياء والرقصات الشعبية المتنوعة. وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، أكد القائم بالأعمال في سفارة إريتريا سيد برهاني قبرهوت أن استقلال إريتريا تحقق بفضل الصمود الراسخ والتضحيات الكبيرة والبطولات التي قدمها الشهداء، مشيرا إلى أن الحفاظ على الاستقلال وتعزيز السيادة الوطنية يتطلبان استمرار روح العمل والتفاني والتضحية. وتقللت الفعالية مراسم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة في المنافسات الرياضية التي أقيمت خلال الأيام الماضية تحت إشراف المركز الثقافي الإريتري، وشملت مسابقات كرة القدم والدراجات الهوائية وكرة السلة. كما تميز الاحتفال بعروض فنية وموسيقية قدمها عدد من الفنانين والموسيقيين المعروفين، ما أضفى للمناسبة أجواء احتفالية مفعمة بالحيوية. وفي إطار برامج الاحتفال التي استمرت على مدار أسبوع في واشنطن ومحيطها، نظمت السفارة الإريترية في 21 من مايو حفل استقبال شارك فيه نحو 120 سفيرا ودبلوماسيا ومسؤولا من وزارة الخارجية الأمريكية إلى جانب أصدقاء إريتريا. كما شهدت المناسبة مسيرة جماهيرية نظمتها أبناء الجالية في واشنطن وضواحيها، حيث جابت السيارات المزينة بالأعلام والشعارات الوطنية مسافة تجاوزت 16 كيلومترا تعبيرا عن الاعتزاز بالاستقلال وروح الوحدة الوطنية. احتفلت الجاليات الإريترية في كل من جنوب السودان والنمسا والولايات المتحدة وكندا بالذكرى 35 لعيد الاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا وسط أجواء وطنية مميزة. وفي العاصمة جواب جمهورية جنوب السودان، نظمت الجالية الإريترية احتفالا حضره عدد من الضيوف والشخصيات الرسمية، حيث أكد قنصل إريتريا سيد أجاي محارية أن الشعب الإريتري تمكن عبر الصمود والوحدة من تجاوز مختلف التحديات التي واجهته خلال السنوات الماضية، مشددين على أهمية مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكاتف من أجل تعزيز مسيرة البناء والتنمية في البلاد.
وتخللت الاحتفالات وعروض ثقافية وفنية قدم طلاب مدارس الجالية إلى جانب فرقة فنية قدمت من أوغندا. كما تم توزيع جوائز على الفائزين في الأنشطة الرياضية التي أقيمت ضمن برنامج الاحتفال. وفرت

احتفالا كبيرا في 23 من مايو بحضور أعداد كبيرة من أبناء الجالية وأصدقاء إريتريا. وكان رئيس الجالية سيد عقبة أبادي أن احتفال هذا العام يحمل خصوصية كبيرة كونه يأتي في مرحلة تواصل فيها البلاد مسيرتها نحو التنمية والانتصار على مختلف التحديات. كما شهدت مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية احتفالا وطنيا عكس روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الجالية من خلال فقرات وبرامج متنوعة. وأكد المشاركون خلال المناسبة أن الصمود أحد أبرز القيم التي ميزت الشعب الإريتري وعاملا أساسيا في تمكين البلاد من تجاوز مختلف الصعوبات ومواصلة التقدم بثقة. كما أفادت المعلومات الواردة فإن المواطنين المقيمين في فيلادلفيا نظموا احتفالا مماثلا اتسم بأجواء وطنية مميزة، فيما نظمت الجالية الإريترية في مدينة دوموند الكندية إضافة إلى الرابطة الإريتريين الكنديين في إقليم نواف سواتش فعاليات احتفالية أكدت أن الحفاظ على الاستغلال وصونه بالتنمية يتطلبان روح التضحية والالتزام نفسها التي حققت بها الحرية. قال وزير النقل والاتصالات السيد أسفاس اللاس برهاني أنه تم بذل جهود لتطوير خدمات النقل العام وانتشار توازن على أساس العدالة الاجتماعية خلال 35 عاما من الاستقلال، وذكر بأن عدد الحافلات قبل الاستقلال كان 267 فقط ليرتفع العدد حاليا إلى أكثر من 1900 حافلة، وكذلك قدرات الركاب من حوالي 6000 إلى أكثر من 59000 راكب، موضحا بأن خدمات النقل من وإلى المناطق الريفية والحضرية والمدن والقرى توسعت بشكل يفوق التوقعات. وأشار إلى استيراد 525 حافلة كبيرة وصغيرة بقيمة تزيد عن 626 مليون نقفة، مضيفا إن عدد الطرق الريفية قد ازداد من 26 طريقا قبل الاستقلال إلى 312 حاليا. وأوضح أن الاستثمار الضخم في بناء وتوسيع وإعادة تأهيل الطرق الأسفلتية والترابية قد ساهم في تحسين الخدمة وعدالة الرسوم، وأن تغطية خدمات النقل يجري العمل عليها مع مراعاة المشاكل المؤقتة القائمة. وفيما يتعلق بخدمات سيارات الأجرة، قال أن عدد سيارات الأجرة قد ازداد من 200 سيارة قبل الاستقلال إلى 1719 سيارة بحلول العام 2025 ليصل المستخدمين إلى أكثر من 23,000. وأضاف أنه تم استثمار 385 مليون نقفة لتحسين وتأمين خدمات النقل العام في المدينة التي كانت ضعيفة. وذكر الوزير تسباس اللاسي وجود أكثر من 15,100 مركبة لنقل البضائع الجافة والسائلة، منها 2912 مركبة مؤطرة في جمعيات، أما 12,316 المتوقية فهي مملوكة للأفراد. أفاد مسؤول وحدة الصحة والمجتمع في مكتب الصحة بإقليم عنسبة السيد تخلات أسفا مريم تنفيذ برامج كبيرة في إقليم عنسبة لضمان سلامة الأمومة والطفولة. وقال أن عدد المرافق الصحية التي كانت 7 قبل الاستقلال زادت إلى 38 بزيادة تزيد عن 500%، وارتفعت نسبة الولادة في المرافق الصحية من 19% إلى 79%. وقال أن عدد الأمهات اللائي استفدن من هذه الفرصة قد ازداد من 300 إلى أكثر من 2000، كما ارتفعت نسبة الرعاية قبل الولادة من 27% إلى 80%، مشيرا إلى بناء غرف انتظار الحوامل بمبادرات شعبية منذ العام 2008. وحول تغطية التطعيم، أوضح زيارة البرامج التي بدأت بستة أنواع للسل والحصبة وشلل الأطفال والسعال الديكي والتهاب الحنجرة إلى 15 نوعا مع إدخال أنواع جديدة. وذكر تنامي قدرة المهنيين والمعدات الطبية كما ونوعا، وأصبح بإمكان المواطنين الحصول على الخدمات الصحية في نطاق 10 كيلو مترات. نظمت جمعية المعلمين في إقليم القاشبركة دورة تدريبية لمدراء المدارس والإداريين التعليميين في مديرية مولقي حول إدارة المدارس وأساليب التدريس. هدف التدريب إلى تعزيز قدرات المعلمين بشكل عام والمدراء والإداريين بشكل خاص. ودعا مدير مديرية مولقي السيد زرعي إبراهيم ومسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ إبراهيم يعقوب إلى الدفع بأنشطة رفع كفاءة المعلمين وتنظيم دورات تدريبية للمساعدة في إدارة المدارس كجزء من الجهود المبذولة لتخريج طلاب أكفاء.

فاصل قصير ونتابع الأخبار على الصعيد العالمي. قال وزير الخارجية الأمريكي مارك رابيو أن التفاوض على اتفاق مع إيران قد استغرق بضعة أيام، مما بدد الأمال في نهاية وشن يشيك للصراع، وذلك بعد يوم من شن قوات أمريكية هجمات وصفت واشنطن بأنها دفاعية في جنوب إيران. وفي حديثه عن الهجمات التي استهدفت قوارب كانت تحاول زرع القمح ومواقع إطلاق صواريخ، قال رابيو إن مضيق هرمز يجب أن يفتح بطريقة أو بأخرى. ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ أوائل أبريل، قالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنها شنت هجمات جديدة بهدف حماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية. وذكرت وكالة أنباء إيرانية أن طهران أسقطت طائرة مسيرة شبحية معادية باستخدام نظام دفاعي جديد، لكنها لم توضح مصدر انطلاق المسيرة. وجاءت الهجمات الأمريكية بعدما قال مسؤول مطلع أمس أن كبير المفاوضين الإيرانيين ووزير الخارجية زار الدوحة لإجراء محادثات مع رئيس وزراء قطر بشأن اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر. أعلنت باكستان والصين التوصل إلى توافق واسع النطاق لتعزيز شراكتهم الاستراتيجية بالتزامن، مع تأكيدهم الاستعداد للقيام بدور مشترك وإيجابي في دعم الاستقرار الإقليمي لا سيما في الشرق الأوسط. وفي بيان مشترك صدر في ختام زيارة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى بكين، أوضحت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجانبين أعربا عن عزمهم الإسهام في استعادة السلام في المنطقة، مع التأكيد على تنفيذ مبادرة النقاط 5 الهادفة إلى تثبيت الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وأشار البيان المشترك إلى اتفاق البلدين على دفع تنمية رفيعة المستوى للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، مع الترحيب بانخراط أطراف ثالثة في تطوير المشروع الاستراتيجي الذي يشكل ركيزة أساسية للتعاون الثنائي. من جانبها أعلنت الخارجية الصينية استعداد بكين لمواصلة الاطلاع بدور بناء في دفع الحل السياسي والدبلوماسي للقضية النووية الإيرانية، مؤكدة التزامها الثابت بدعم المسارات السلمية القائمة على الحوار والتفاوض. أعلن وزير الخارجية الأمريكي مارك رابيو عقب اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة كواد في نيودلهي أن الدول المجموعة اتفقت على إطلاق مبادرة جديدة لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي، بالإضافة إلى إطار عمل خاص بالمعادن الحرجة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز سلاسل الإمداد والتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وتضم مجموعة كواد المعروفة باسم الرباعية كل من الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، وتعد من أبرز التكتلات الأمنية والسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادي. ويهدف الاجتماع الذي استمر يوما واحدا إلى بحث سبل توسيع التعاون بين دول المجموعة في عدد من المجالات، إضافة إلى مناقشة التطورات في منطقة المحيطين الهندي والهادي والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. عناوين النشرة مرة أخرى. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات التهنئة بعيد الاستغلال. الاحتفال بذكرى 35 للاستغلال في واشنطن تنظيم رفيع ومشاركة واسعة. تسيير أعمال البناء لتطوير النقل العام. أمريكا تهاجم إيران مجددا في ظل المفاوضات للتوصل لاتفاق. توافق صيني باكستاني لتعزيز الشراكة ودفع جهود التهدئة الإقليمية. مجموعة كواد تطلق مبادرة الأمن الطاقة والمعادن الحرجة. وصلنا إلى ختام النشرة، ومجددا كل عام وأنتم بخير.

0: لا يمكن وصف أهمية المياه لاستمرار حياة المجتمعات البشرية وصفا بسيطا، فلا يمكن تصور وجود تنمية من دون ماء. فالماء هو سر الحياة، وكل كائن حي يتنفس فوق الأرض أو تحتها تربطه بالماء علاقة وثيقة وقوية. ويستخدم الماء في الشرب والنظافة وفي مختلف مجالات الحياة، كما أن الزراعة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد لا معنى لها من دون ماء. ومن الصناعات الزراعية إلى أحدث التقنيات المعاصرة، لا يمكن لأي تقدم أن يتحقق دون توفر المياه. وبصورة عامة، يعد الماء عنصرا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يسهم بصورة مباشرة في تحقيق الاستقرار النفسي للمجتمع وتحسين نوعية الحياة وتطوير مستوى المعيشة. ولذلك فإن برامج حفظ المياه والتربة لضمان استدامة الموارد المائية يجب أن تستمر دون انقطاع، كما أن إنشاء خزانات المياه وإدارتها بصورة فعالة يعد مهمة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة.
1: ماي بتخاله متن 100% تنتقمل لنا نبل منتي قداي نغير تخداله زلو مريت بصفحه درجه هدالو خلاله او عامت حدا مهرت دا يكون خلته مهرتي بوحده ثلاثه مهرت قانت ولهن كلالنا معره معريو.
0: لا نستطيع القول اننا نستفيد من المياه دون تمهيد الارضيه الملائمه لذلك، من حيث تمهيد الأراضي الزراعية الواسعة التي يمكن منها حصاد 3 مواسم في العام، كذلك الاستفادة من الثروة الحيوانية. وما نعمل عليه حاليا هو إدخال التكنولوجيا الحديثة في الاستفادة من السدود الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والحفائر التي أنشأناها وإدخال سبل الري الحديث.
1: حصمتات ريهاتات تمايك تقومل حدش تكنولوجيا تتعطاتك إلى لك.
0: وقد عمل شعب وحكومة إريتريا باستمرار على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع عملي، وتعد السدود والخزانات والمنشآت المائية التي شيدت في مختلف مناطق البلاد أمثلة حية على ذلك. تقع إريتريا ضمن دول منطقة الساحل الأفريقي، ويغطي الطابع شبه الصحراوي ثلثي مساحة البلاد تقريبا. وقد ظل المزارعون عبر العصور يكافحون الطبيعة لمواصلة أنشطتهم التنموية، غير أن الأمطار غير المنتظمة وغير المتوازنة لم تكن كافية لحفظ الموارد المائية. نقوم بالدفع بوتيرة تجهيز وسد النواقص في البنية التحتية المائية، لأننا ندخل مرحلة مبشرة. وبسبب التغيرات الطبيعية والأنشطة البشرية تراجعت معدلات هطول الأمطار عاما بعد عام، مما جعل قضية الحفاظ على المياه والتربة أكثر أهمية وتأثير. وبعد الاستغلال عام 1991 عقب كفاح دام 30 عاما، أنجزت أعمال كبيرة في مجال حفظ المياه والتربة ضمن جهود إعادة بناء الدولة.
2: أكندي عمتاوي
0: بدلا من الانتظار سنويا لهطول الأمطار، نعمل على إدخال طرق الري الحديث لجني حصاد وفير. شرعت الحكومة الإريترية في تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية القادرة على دفع عجلة التنمية، فإلى جانب بناء المؤسسات الحكومية الكبرى اللازمة للدولة الحديثة أولت اهتماما بالغا

0: بحفظ المياه والتربة وبالتنمية الزراعية بصورة خاصة. ومن أجل تنفيذ هذه الأهداف وضعت استراتيجية تنموية متكاملة، كان تطوير الموارد المائية أحد أهم محاورها تحت شعار المياه للجميع. وشملت الأولويات توفير المياه للشرب والزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والبناء وغيرها من القطاعات.
1: ماي مسرت نعبا لين ما نمزيك عدوين دي ماي نعزيه بالكاع تي لمعات تقوصي مالاتي بفلاي كاع زينا من عبال ذركبها هاجرات كمان هذا مسألة وحسنات مقبلة تلاقي الصغين كاع.
0: الماء هو أساس التنمية والتطور، وخاصة في الدول النامية التي تعاني من شح وتذبذب في الأمطار وعدم انتشارها على نطاق واسع، مما يؤثر على نمو المحاصيل. وببناء السدود نستطيع تنفيذ برامج كثيرة في التصنيع الزراعي والثروة الحيوانية.
1: أبغاتنا زي ما حرصت زلوس أنا حنت ماي داول يوم كل جزء زي ما رودون تاي ماي تعجزي مش بس حي حنت ماي سلاس إنه بقول بعيش.
0: كما وضعت برامج متنوعة لتخزين مياه الأمطار، وكان من بينها بناء السدود والخزانات. ففي عام 1991 كان في إريتريا 130 سدا، أما في عام 2026 فقد ارتفع العدد إلى 850 سدا. ولم يكن الهدف يقتصر على بناء السدود الكبرى فقط، بل شمل أيضا إنشاء الحواجز الصغيرة والخزانات وشبكات تخزين المياه الممتدة لآلاف الكيلومترات، باعتبارها جزءا أساسيا من برنامج التنمية المائية. وتتميز إريتريا بتنوع جغرافي كبير من حيث توزيع المياه وكمياتها، الأمر الذي استدعى إعداد خطط تنموية تناسب طبيعة كل منطقة. ولذلك صممت خطط لبناء السدود وفق برامج تبدأ من مستوى الأقاليم وصولا إلى الضواحي.
1: اسم رجعنا حاجين ثاني إذا حال زلو ماي قل خفالناتو كزينكا نعمل معات مغيارو هذتي مصنعتي زغرب الدوتات نتاعي ماي ابي تخزنو كني زغول ماي خاف تحس تدلي.
0: خيارنا الاوحد هو الاستفاده من كل قطره مياه من الاوديه والانهار الموجوده في بلادنا من خلال اجراء دراسات عميقه حول مواقع انشاء السدود وحجز المياه.
1: كبابي كما عنا ديقا تسرح توساني وزي مصنعتي توسدلنا ارستينير مالتي.
0: يتطلب بناء السدود مشاركة العديد من التخصصات والمؤسسات بدءا من الدراسات والمسوح الهندسية وصولا إلى شركات البناء، كما تجرى دراسات جيولوجية متخصصة قبل تنفيذ مشاريع تخزين المياه. وقد صممت هذه البرامج بحيث يشارك فيها جميع أفراد المجتمع، فالطلاب يساهمون خلال العمل الصيفي في أعمال حفظ المياه والتربة، كما يشارك المواطنون في حملات العمل الجماعي، بينما يطلع الجيش بدور أساسي في رفع مستوى تنفيذ المشاريع التنموية.
2: وارسيك عليه لمنجستي ونو نعطو بزي سراوي بزخ أفراي إيجر ليوتي هجر تراي دومزنيا يكون هذي دومزنيا سرزي يكون عجي بزو وفرتيل كيان ويد قوي من يعطو معبالنا تهاجوري دلز سبزي كوم سرزي خوان السبزي أب تسرح أب كلهم وفرتات تجبر أب كلهم زوباتاتنا تي
0: فور بداية حملة التنمية وارسائي كالو انخرط فيها منتسبو قوات الدفاع والشباب الإريتري بكل قوة بالرغم من كل التحديات الخارجية التي واجهناها، ولم تنل عزيمة الشباب الإريتري الذي هو أساس بناء وتطور البلاد.
2: من يوانع إرتراس لزفلت زخونا من السينا هذه إرتر أي تتعلن إجر خيد الله سكاب زحجة ما زخيد الله وفرتات زخيد الله عبيتي وفرتات كله إرتر ملو سيزمان السيد تقبرز الله.
0: وبهذا الأسلوب أطلقت برامج تنموية واسعة النطاق بدرجات متفاوتة في أقاليم الجنوبي والأوسط والقاش بركة وعنسبة وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر، مع منح أولوية خاصة للمناطق التي تعاني من شح المياه. وقد شهدت الفترة ما بين عام 1994 و 1998 مبادرة بارزة جرى خلالها بناء عدد من السدود الكبرى في أقاليم الجنوبي والأوسط وعنسبة. بعد العدوان الواسع الذي تعرضت له البلاد ومع إطلاق برامج وارساي كالو، حققت إريتريا قفزة كبيرة في مجال حفظ المياه والتربة. وخلال تلك السنوات تطور عدد السدود وأنواعها بصورة كبيرة، وانتقل بناء السدود من النمط الترابي إلى استخدام الصخور والخرسانة المسلحة.
3: تسرح خا أركام ويو دخيمنا وين عين بالنا مهنياتو دخيمنا زي ما بلينا خا بنطفة تسرحو እቲ ዝሰርሐናዮ ስራሕ ንጡፍ እዩ።
0: عملنا بإخلاص دون كلل أو ملل في تنفيذ هذه البرامج ورأينا ثمرة عملنا. تمتلك إريتريا ثلاثة أنواع من السدود، هي السدود الترابية وهي تتطلب جهدا كبيرا وقد بنيت بها معظم السدود الأولى، ثم السدود المشيدة بالحجارة والإسمنت، والسدود الخرسانية الكاملة. وتعد سدود غرسات وفانكوتومو وفانكوراوي وقحتلاي من بين السدود الاستراتيجية الكبرى. وقد أسهمت الخبرات المكتسبة من إنشاء هذه السدود في تحسين حياة المواطنين بصورة ملموسة، كما أحدثت تغييرات بيئية وتنموية كبيرة على مستوى المجتمع.
4: ንሰፍ ናይ ሕርሻ ቦታ ከምቲ ኩሉ ሰብ ድርዶ እዚ ንሕና ደለናዮ ዞባ እቲ ቀንዲ ናይ ሕርሻ ብሉፅ
0: የተመየዝ ሃዛ ልእቅሊም ብወፍረት ልኣራድ ሳሊሓ ልዝራዓ ወልኣምጣር ልቀዚራ ልዛሊከ ትውሊህ ልሕኩማ እህትማማ ካሰ ሊደውርሂ ፊ ተሕቂቅ ልኣምን ልቅዛኢ ልልብላድ
4: መንግስቲ እውን ጠሞት እብዚ ዞባ እዚ ዝዓበየ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ኹን መስናውኹን ብክረምቲ ዝብል ንኩሉ እዚ ከባቢ እዚ ጠመተት ዓብ ናይ ሕርሻ ቦታ ኣብዚ ሃገር ዝበሃል እዚ ቦታ እዚ
0: ዩመሲሉ ተኽዚን ልምያህ ኣሓደ ኣህም ኣህዳፍ ቢና ስዱድ إذ أن غياب مصادر المياه يؤدي إلى ضعف كميات التخزين، كما قد يزيد من تراكم الرواسب داخل السدود. لكن إريتريا نفذت أعمالا كبيرة في هذا المجال، وتمكنت سدود مثل غرست وفانكوتومو وفانكوراوي من تخزين كميات مياه لم تكن معروفة في تلك المناطق سابقا، مما ساعد على إحداث تحول في نمط التنمية الزراعية. يقع سد بادميت في مديرية قلوج ويعد من أكبر السدود وأكثرها أهمية، ويتمتع هذا السد بقدرة كبيرة على دعم التنمية الزراعية والثروة الحيوانية، وذلك بفضل ارتباطه المباشر بمشاريع حصاد المياه. ومن خلال الجهود الكبيرة المبذولة في مجال حصاد المياه، أصبحت إريتريا قادرة على استصلاح أكثر من 293 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. انتقلت الخبرات المكتسبة في بناء السدود بالمناطق الغربية إلى أقاليم الجنوبي وشمال البحر الأحمر، وتعد سدود مسلام وقرقرة ولوغو نماذج لهذا التطور. وقد شهدت هذه المشاريع تغيرات كبيرة في أساليب العمل والتنفيذ، كما تضاعفت قدرات التخزين المائي لتصل إلى نحو 50 مليون متر مكعب. واستمر العمل حتى إنشاء سد كركبة الأكبر على مستوى البلاد والواقع في منطقة أمالعيت بإقليم القاشبركة، والذي تبلغ سعته التخزينية 300 مليون متر مكعب من المياه، ويستخدم في مشاريع تنموية واسعة. وقد جرحت الآن تجهيز أكثر من 30 ألف هكتار من الأراضي الزراعية تستخدم بصورة كبيرة في إنتاج الفواكه والخضروات.
5: نحن أزوما يجوز تعقيتوس 100 كام 200 أو حسام النبابرونا زبلو.
0: يبدي الكل رضاه عن العمل المنجز ويؤكدون استفادتهم منه في حياتهم المعيشية وتأمين مستقبلهم.
5: عطون تخيلنا شقر زبها العيكة الوانان كالي نايمة دلنا عبي بهالتي.
0: كما يقع سد قحتلاي في مديرية قندع، ويتميز بأسلوب بنائه والخدمات التي يقدمها، ويستفيد السد من كميات المياه الكبيرة القادمة من المنحدرات الشرقية، من ما يحقق فوائد كبيرة للمنطقة المحيطة. وقد شيد هذا السد بالكامل من الخرسانة المسلحة. في إريتريا منشآت مائية تتراوح بين الخزانات الصغيرة والسدود الكبرى بمعدل منشأة كل 5 إلى 10 كيلومترات تقريبا، كما تعمل كل إدارة ضاحية على إنشاء المزيد من السدود. وبذلك ارتفع عدد السدود من 130 سدا عام 1991 إلى نحو 850 سدا اليوم، كما أصبح أكثر من 90% من سكان إريتريا يحصلون على مياه شرب نقية.
6: وغدير سدنا سيدايتنا وهاي بايتنا الحمد لله يوم برهان رينا دي بلا دي با دي قانا شاكيتنا أرضنا تعمرت قلنا حكوماتنا هيني كل دول بالعمار تتبقس بالكرابي تتبقسن كل دول بالعمار صبت تتبقس إلا إحنا يومتي أرضتنا ديقانا شاكيتنا لقبت بالله الكردي من هلا الحمد لله يوم إلا هاي بدي انترك بام هلينا يا رب حكوماتنا أنت وطبعتا حلفتيتاتنا رويا من هلو جناراتنا كلهم كرويا من هلو الحمد لله انتي حمدنا هون ينحلفني حنا يوم تدرفوا ريحام لينا ما شاء الله الحمد لله أردنا ديب سوق أيرتقنا ومن سوق ونعلق باتقنا يوم ديب اللان ريان لينا حيليتات أم كالكالة مكل كالة لترياء الحمد لله يوم بلم علينا كم قصوا ويوم بلد قاتنا كم قصوا أنا حليب تحلب ديبنا يومتي
7: يوم أمعل سعيدة تامس الكل أوجهات كريم قصو يام لهلينا أمعل سعيدة فرحت ناي ديقانا كزان ناي ماينا مدحرات وقلو جمعة لهلينا أمعل سعيدة أساناي كنرئينا بالكلنا.
0: وقد تم إنشاء آلاف الحفائر الصغيرة في القرى والأرياف بهدف تجميع مياه الأمطار وتوفير مياه للماشية وتغذية المياه الجوفية ودعم الزراعة الموسمية، وساهمت في زيادة إنتاج الذرة والقمح والدخن وتوسيع زراعة الخضروات والفواكه وتقليل الهجرة من الريف وتحسين الأمن المائي ودعم برامج الاكتفاء الذاتي. كما لعبت دورا مهما أثناء سنوات الجفاف عبر توفير احتياطي مائي للإنسان والحيوان. إن تخزين المياه يمثل خطوة أساسية ومهمة، لكن تحويل هذه الموارد المخزنة إلى تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة يظل المهمة المتواصلة. ولا شك إن البنية التحتية القائمة والخبرات المتراكمة والكميات المتوفرة من المياه قادرة على دفع البلاد نحو مستويات أعلى من التنمية المستدامة.

سليمان أحمد قل عيد للشرحلات باتو برنامجنا قل نكسته متابعة بكيتته.

0: مناسبة عيد الأضحى المبارك فنطوي برنامج كما قال بدي بأول بهلتو أزيتو لأنبتا بحلاية فنان سليمان أحمد عرفانا لا تبلغ العيد للشرح ما للها 4 مايو لعب عيدنا تعيدنا 3 و5 سنة عيد حريتنا وأزي فجر 7 مايو هي عيد الأضحى المبارك قلنا عيدتو إن شاء الله كل وقتنا هي فرحت ولو قد قلت بقى قلنا دي من التمنية أزي كما قلنا بي مناسبة عيد الأضحى فنطوي برنامج مسلوت لليكم وتابعونا قتها لسعيتنا عباية عيد بكيت وسعيد بدقمان
1: كم تعزمنا يا فاطمة ناي دمتاوي سليمان أبو كل مؤمنان زكايد نتفت أبو بعل عيد مالتيو نعزن تأبارق تحسو زلوا درفينا تخطاتي لنا تمليسنا كابز بمقصالون حانت تقرين يا درفيك تلوانا ناي زومي ود رفيل مالتيو كابتن درفتاتو زاقصي لا تقرب قريبنا لنا دحر ناي زومي قن نلومي عدم قاشا عندنا كمتي كان علو زيز أنحنا مالتيو كرم استيديو مقتاونا مس قديم دمتاوي يوسف حامد أف عبيتشي بزوح سراحي زلوان تقونا قلنا بزن زلوانا ساعتات كبراتن كبران انتخاتات تلتنا قل دقايق كنبوئينا مخناتو بزوح سراح بزوح درفتات كاب زبركتو قدايم سنت باباويان دمتاوي هاقرنا ايو عب دراماتات تمتئينا بحاجرت درامانا بكالقنون بزوح سراحي سارحين تقونا قلنا لامي بتن زلو قدر فينا كنعل الكبرات تخاتات تلتنا كرمي نابقو مسقارنا قلنا ب زومي والدور في اللي كنت سجرينا فاتم كمان نسختك كايت كيا زعلال
0: تبوت جميل ماكو حيسام وحيسات متقبلتنا كما قلا امبلات نحنا فنطي برنامج دي بل فنطي برنامج يوم قاشاي قلا لقناتو كما ما كتت بلات انا حتي عب فنان كم سلو ممثل يوسف حامد اف عب تمسلو حتير مقابله قلت هل لقناتو تكون لحاليتو مسلل هلا قلنا زمن تندي كون بزح تماثيل وبزح حاليتو لا قدمه يوم دي بقلق لحاليتو قلنا تهاجك تقول الا انت تليت تتقدم حلايه تابعنا بدقماق نقبلت عيد بكيت وسعيد بنبلدي باستديو قناة عدي

0: كما قلو أمبه يوم أبي قاشاي وفنان عزمام هلينا فنان يوسف حامد أفعى بيته مثلنا دي بقول كان مثلنا محبور الله يوسف قل حمد كفتي مثل الله الله قل كبزو حشقال دي بقول كان قل لها بكناتا فرصات وعزومتنا عند حشم كاقل العيد مثلكم قل أمسيتو بلاتك قل حمد كفتي تحل فوقات عيد حريات ما لها عيدنا وأزهي عيد الأضحى المبارك ركنا عيد لنا قدم كل هي اسناي دي بالعيد بصحيك كل سنه وانت طيب قلب لك كفته
1: امين انتم كل سنه وانت طيب كلكم تلفزيون اريتريا ولم برنامج جوجل كوغل مال هيت كي يعني ان شاء الله عيد بكيت وسعيد كل كلنا لك بكم ما ماتنا لبلاها مطعم كود انساف وكدر سستات هنا كذا بات لباس كعبات هب التون سنه التسنه وحول التحول بالعلايم ماتنا كلت حرانه على بدير وابوتاتنا يا دي بالعيد
0: قرم امين ان شاء الله يوسفان ازاي من اللي ندعت لينا يوسف لهلينا ديبو كما قلنا بعيد حريات حالفنا وزي ما عيد الاضحى نعيد لينا قل فجر بهلتو اسكي يوسف فاي جراند اقبل كادي بنشنات كما تتذكر عيد من العلعبي قنوش زياده للافرح اسكي عبايات كادي با لعبي كادي بدوايح كف على عيد لتبال دي بالله ما تتذكر
1: مرة نفرح بعيد حنا عيد دول ما نفرح بوق الجديد نلبس التوكد هاي دبلان وتيترون دبلان وبوبلين وابو جديد وبفته هذا راكب لقاب بوبلين ودبلان لبس على وشوية عم لقاب هين بفته وابو جديد لبس على ومرة نفرح بعن الباس بس جديد وابو جديد لقبه ودبلان لقبه وركلا لهين دا أمرا ومعتن ورد مراتات حدنا التاوق وحطات لبولان التلهيب عشان نطرق التم بعشاري من ود بلا وبلا وحبل نسرر وحبل نبتك و دي معتن ان دورت نام التكام سالو مرة يعني ابونا هنا اجفارو مي قرچو اشكومو من حتى حج سك عصر حج لا حقيقة تتحرد التاتا شكمو مي لا تو اجفرو مي قرچو ولا مت عليه لقى الحج تتحرد هين حنكيشتي تقبا عوري تقبا قرس بوري لقبا ازنبت كتي تقبا لبلا كاملة شاملة وكم تتحرد انتو سر ورو يب سبع قواري لتهاده وسر ورو هيني نوسو وقواري هو قا شاي لما تو مبلعو عنا تقدم زبان هيني حنا لي عرينا بو ولا تعيدو لبو لقلا فقر علو قدم ورح تتحري وحقو تحريت مردت وساعتا مردت حقو صلاة الزر ندل فقرم حات أروب لقولة دي بعباي وناي شيم وكانت تفقر له وتوم لتفرجه ولا تعيد لتلهو علو البلونة وعيد يعني حاجة زيادة إلا بنفرح عنك الكل عايد وإن شاء الله أنتو كل سنة وأنتو طيبين إن شاء الله
0: قروم يوسف أزي منا بزيادة بيوسف بقف عبتشي بات أنت زيادة لتتأمر ولا حلاية ما هي دي بقل أفعبت للشر حلاية تلا الحلاية اللي سكي بكفوتة لأداليكها ولا تبات هي ميتو طبعا قل مدينة أفعبت التعبيكة وقل حليكة لكن كفعلت لبداية دي بحلاية لأنه من سميتك والعل بأفعبتك هتبع حتى يعني قل اسمين
1: أي بارك لك 88 أفقر كوهتا أيام لنا دو لمسة صحتة أفعبتة ولولا السوفيت صبت او هذا كله اتجاه صابت تنكر ورو قرمته ومكاريته ونكر وروت لا حطارت لديبا فعبت قبت لولا السوفيت تتحاشى لو ديبا ولا ولا صبت او دبابات وبئيمات واديسا بهين الدبدب والستر على سوفيت اليوم نوشت حارب اللي كل مستيرو متفعبتكم فدعه وقال ان دبي الكحلت ونكرام ورهل قرمته ولا مكاريته افعبتش وقرمته سنكوروي مكاريته سرا عنتات لكن حتى حليم ما
0: مثل لا حنا نسمع عني تي سفايس مثل لا حنا نسمع عني
1: افعابك وقرمتا سنكرو مكاريتا سرا عنتات لكن حتى حليم ما تيك شمشمتا لبيه بلسي جران بفتا افعابت طبعا لشمشمتا مرة صعداتا حنبليت البولا من افعابت نيبال اسكا ممكن 30 ولا 40 كيلومتر قبل من نتر ايا لسعدينا التحن تيل عجي تر ايا لسعدينا لجابالا دب مسل وصحاي نتودق من قد مسك ما

0: اللي ترتر كن لمع لجبل وقدام هنا الحبال ممدس انا قلت مدر ما ادد
1: ايوه
0: قال شمشبتنا يا فعبات مرق مدير ما سمن قبل احنا من شمشب نكم كشوا بناك ما سات ولع قلت العال ومن اسمرا ما ما تعالوا ولا تقبل لنا يا قال لا هوتيلات العبايق الفرشات اللي يدوا واللي تات نسوا على بكم سنه تمدوا شاشنا انا دو تاريخ بتا ولا السوفيت حاشلوا منك ابدا بايمات ولا دبابات من عديو مستير اديس فدحاء بسبت

0: أقروم يوسف هاي لبز حليتك نوس كاتون تلقد لتقداليو لحنو وشعرو من بعدام هي تنسي لأنه لبز حدام لقليهو حلاي ليطا لحن وشعر من بعدام نسوا لقليه هنا رح ينوش قدر ونوس يكاف أنا لبل انت مثل أسوه من تل لبز حليتك هي نوس كسبت تقداليو
1: والله بكا. من كل من الناس سنيتو ممكن نتفنات الحي وتقول كقلق مثل كقلق يقيس قدر وقلق مثل كقلق يقيس يقدر ندتل وكذا أنا بزياد أكثر كله نايت نوشيت لوديه جروب يعني.

0: هين برضو مع القدام شوية، حتى مرات عروة داق اللي وضع عافا دي بحات حلايت
1: ايوه
0: يسرت لتبل ديبا تيكون دق بكل حلاية وشيت الشوك
1: حصل.
0: إيه الحنو وشعره، ومن قدام نسأت هي أكيد يكونين ممكن لكرن كان تامة ديبا اللي هي قلت هداية تقدر أزا قال ورا اللي تعمدي بكا وقال ورا اللي تعمدي بكذا. أنا لحنا يكروا الشيك مرة مسلي قروم قيس
1: تمام
0: لكن جروب يعني حتى وذا قال ليك عدم إلا ود محمد داف لا شعر ودا ديبا قد قام لتبل بديت ادي بالتلفزيون بدري بعيد استقلال حالها انا لحنا وشيكتو وشعر محمد داف لا وادوتو هذا الحلات فتش كهورك هي بابي كم كنت ديبا اركايب صالحات
1: تعالي
0: مقبن
1: قرم
0: حاجه ان شاء الله
1: ان
0: دي
1: شاء
0: تعمل
1: الله
0: قلب ان شاء
1: ان شاء
0: الله.
1: الله يوسفاي. قروم يوسفاي ازادي بقل امنا ولت ياسين لحليك طاللت بالحلايه لا منا بزح قدام لفتيا وبزح جمهور لباتا لانه تاريخ لبا وتاريخ لبا امتى اقل الحليكاها الا هي كفوت العلت بدايتها بكفوت الانبتكاها ومع لشغلك فوتو
0: ايوه تلا حلاية تلا طبعا ميكيل بيرهي وميكيل ادوناي دراما شقوا بسميت ولا ياسين افعبت النقيسة وحفز من حال تاتشي ووالد حاله تاتشي على يكرة ستة الاشماعيل ومريم احمد وستة الاحمد منا نحفز منا نسقوا بتاريخنا يا ولا دراما كتبوا وحقوها قال لي البلوني حلايه شيك قلنا قل ولت ياسين احمد وشيك وقل اسال احمد وشيك لله كيني وقل الا ولت ياسين حلايه تكتت ام نتود اقلابي لاني وكم بوب وديكو ولا حلايه شقيك وقل ولا دراما ادي زينب البول على ولا اسوت الدراما شقيت
1: أيوة.
0: وتمك اللي ست دراما هي اني شقيكوها ولت ياسين وقايا بزحتو حوده اتش الوقت حجر اتش ولا محلات حلات دراما قالت اتش عندي كوني افايح الحلايا حزعلكو وبقول عابي حزعلكو ولا ما يحمقت قدام ندى عليك لا تودي ندى عليك لا تودي بزياده تحيس وتعب وبالمناسبة اللي شقيكوها قلت
1: كروم يوسف برضو زي ما الحلايات قلنا من ندر هي قلنا قبلتو هجكنا قلت تلاليتو
0: إن شاء الله.

0: ግሩም ዩስፋይ እዚ ምና ልእለን ንርኢ ፀናሕና ናይ ወጠን ተንሓልየትካ እዚ ዲበለ ቅሩብ ወክት ለኣዳሌካ የስረት ላትብል ምን ኣርእሳ እንዳ እንበትከለ ሕላየት ለየ ክፉት ለዳሌት ሕላየት ናይ ፍቲታ የስረት እምብል ዲብልየንየ ምና ኑዕ ናይ ኣሻም ሶሚት እማትና ለለብሳሁ ለቓላ ኣሻም ቱ እብል ኣነ ብርአየ ዝያደ እንተ ሰበት ተኣምርህየ ዲብዓዳት የ መራ ሰበት ተሓሰር ዩስፋይ የስረት ምባህለታ ክፎቱ ለተሓሪት ለርእስናይ ሕላየት ወልሕላየት የ ናይ ፍቲታ ክፎቱ ዓመትን በግት ሽራሕ ግልየት በግነት ሃገ
1: የስረት ምንዳብ ተትሓር ዓለት እተ ዘመን ቀዲ ክምላ ዘይመተ ልባስኪ ተሰርጎ ክትጥርሕ ለየት ለምዕ በረት ረክበት ምንገቢ ለምዕ ወግላማ ወለተ እንሳይ ሰኒ ኣማን ለይት ወዲ ብዝያደ ቃይ ሓጋት ምንገቢ ትዋልዓ ካልእማትና መረ ምን ሶሚት ምንዳብ የስረት ፈታ ዓለት ወንጀላየ ክቡደ ወንጀላየ የስረት ቀበስ ሰንዱገ ወንጀላየ ልብልዓሉ ሰበዲር እንዳልሓሉ ሰንዱግ ዲብል ኣኩቦ ኣምዕል ዒድ ወምዕል ህዳይ ወምዕል ዓባይ ትትለበስ እንዲኮን ክልዶር ይኮን ለለብሳሃ መርዒ ምስሊ ሶሚት ለብሳሃ ዓለያ ወቃልየት ምን የመን መፅ ምኑ ዝዛበ ዓለው ብሊመየን ምን መስር መፅ ዓለት ምኑ ዝዛበየ ዓለየ ክፈለ ግርመት ናየ ወለት ኣንሳይት እባ የስረታ ለየስረት ክማ ኩውንታ ውሓርሄን ከምሰል ሊ ሚበለ ክሩኻም ኣምሊ ማርሞ ልውሎ ምሻለ ክማ ከምሰል ይሁን ለምዕ ለግርመት ወሎ ገሮባ ይተትሓርካክ ويت جاغنف بس يعني لما كنا اف اف تبي لك با ازل حلايه لا حلايه ناي فتي تا لا شعر واحمد رسعافه ودي يقلي لحن وموسيقه كلنا هيت ومس الساعات هنا فرقه سبريتون صدوني وفرقه شمال البحر الاحمر لدفعكم تقلبون بارك الله فيهم اللهم كلهم صدونا لا الساعه وقلي فرقه شمال البحر الاحمر وفرقه سبريت توم توم السعودي باقلي ንበል ኣይ ሓየትፍቲታየኒ ሽዕር ወደ ግል ናይ ፍትሕ ላየት
0: ግሩም ዩስፋይ ኣና ግል ህጅክና ግንዋስል ውግን ኣተላለው ኣብየኩ ላኪን ለወክድ ሰበት ለህላ ግና ሓጪር ሰበት ገባ እንሻ ላ ተመፅል ህላ ኣውካድ ብዕሽ ሽቆል ወፋይሕ በርናምጅ ምስልካ እንደትገሴና ብዙሕ ወክድ ሊኣኑ ዲብ ተማሲል እዮም ይተንከፍና ሆኒ ተማሲል ዲብ ሸጌካ ዩስፋይ ብዙሕ ሓልየቱ ለእሎ ሓልየካ እንሻ ላ ከማግላበ ብዕድ ወክድ እንደርእና እንሻ ላ መቃብለት ኣብ በርናሚጅ ምስልካ ዝሃለ ግና ብድግማን ግል ሓምደካ ፈተ ግላ ሃብከኒ ተፍርሰት እግል ኩሎም ዓትካ ወእግልካ ሰናይ ዲብ ዒድ ኣልኣድሓል ሙባረክ ኣብ ፅሐና ግል እበለካ ፈተ ልሕላየት ግል ንተብዓቱ ዲብ ኣክር ሄ ታህኒአት ፍርሰት ግል ሃበካቱ መናሰበት ዒድ ኣልኣድሓ ግል ሸዓብ ፍርሰት እዘ ዲብካታ ኣነ ትምትለይ ኮላ እስእለት ግልዮም እዱሉ ተንላዓልኳ ሓልየት
1: أنا طبعاً بالمناسبة عيد الأضحى أقول كل شعب إريتريا أسلمايو كستينايو أسناي ديب العيد أبتحينا عيد استقلالنا وزي ما هي ديب عيد حج الأبتحينا بقول كل شعب إريتريا مسلمو وكستانو وقل قدامي ديب خارج الهلا والتلال هلا وفتتشي
0: وجمهورية
1: قل كلكم إن شاء الله أسناي ديب الأبتحينا وإعلام هيني أو حدو وتشبل إن شاء الله دور حاريتنا هاي 3 ساعات برنامج هيدون قبو يوم ألا بهالا قلي دي اللي هم قلي حبع الهلا وقليما كروي الهلا إن شاء الله دور حاريت اللي حنافلناه فايح ما تسكم هذا شوية اللي شرعابوتا ودنقوب هيني صابح دي بنتجمع من ألا حاريت وعيد مبروك إن شاء الله وكل سنة وانتو طيبين وقل التلفزيون وقل فاتنا وقل مليات مغضى كلكم عيد مبارك لكم وقل له سبب برنامج للأدال وقلنا على كاميرات واستوديو بارك الله فيكم وبالله
0: شكرا سوفاي كما قلنا به ان شاء الله ودي بعد وقت هي وقت فايح مثل كبرنامج لهلا قلنا حيسام وحيسات متقبلتنا لوكس سبت حاجرة ديبناتون ديكم مثل فنان يوسف حامد اندو عالنا ما وامسينا هتو لحاليو هتو لمساليش قول بزح سبت قبع ازي ديبا يسرت لا تبل حلايته ديباتو قل نقيس قل نتابعتو قل يوسف هي بدقمان عيد بكيتو سعيد قل بلا كفتو شكرا
1: مرحبا

0: مناسبة عيد الأضحى المبارك فنتو برنامج مسلوط لليكم وبدقمان نقول كله شعبنا هي سناي دي بعيد الأضحى بتحينا عيد بكيت وسعيد وكل عام وأنتم بخير بل برنامجنا وحليتنا للتلال لماكم
1: فاتوم ازي زلنا ورحي درجه ني حقوس ورحي مخنياتو بعد قنبت اب مزنقعينا غنينا مهنياتو عبي زخون بعل ناصنت هاجرنا المخبار كل حزب ارتراب بوغنو اب زلو بوتا خوينسي نصبل ناصنت المخبار بز تفال علي مسنادوتات مالتي كخبرو غني انهون درجه حتى معلت تصايدنا هنا نزا كبرتي عدت بعل عدال الحا نخبر اذا لنا حجون نمله حزب ايرترا واش تهاجر نوصا نركب روح اسبع على نبل كورات كبران انت خاتلتنا انت دارينا دما قصالي نبعلاتنا دمقت ذهب ني مزنقع اواني كابت مزنقع نبلو دما بموزيكا زرب درفتات يبوغنا ون انه بدرو جميرنا نبعل نمصو رقمو زلوانا درفتات تابزن ساعات كم يمسلك فاطوم كن لاليوم مونا بان كنسجر ቀጺላ ጣርብ ድርፍና ካፍቲ ቀርምና ያው ዘለና ናይ ኩናማ ድርፊ ጣርምና ከመይ
0: ጥቡቅ ብጣዕሚ ጥቡቅ ትደርፍያ ጥቡቅ ስራሕ ወይ ጥቡቅ ቪድዮ ክሊፕ ዝተሰርሐ ድርፍያ ብክልተ መንእሰያት እያ ትድረፍ ሓቢርና ተረእናየ ጥቡቅ እዩ ማኩ
1: ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ደጊምና ክንመለሰኩም ኢና ናብዛ ዘለለናኩም ደርፊ ክንሰግር ምሳና ክትሓብሩ ቀሪብናዮ ዘለና ትሕዝቶታት ድማ ክትከታተልዎ ደጊምና ብክብሪ ንዕድም ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ድማ እንቋዓብቃዓና ርሑስ በዓል ንበል።

0: كما قلو دكتور أولا أنحكم حاليتنا للتلاله لا بدقمان عيد بكيتو سعيد قل لك بقى قلنا نتمني حلاية تكون عمان تابت أنحنا من اندات لينا قل كلهم اتلات فناتا حدود اندق بأولا الوام البرد وطحاين اندك أهلو قل إلا وطن لعقبال لو في الراس والدفاع حتى حلاية الدنيا مقلوم لينا حلاية فنان تسفل الدات مسفن يوقع حلو لا تبن اللي حلاية إلا قل كلهم أنفار قوات دفع نقدمة وعيد بكيت وسعيد قل لك بقى قلهم هي نتمني ما كون كتاثرات نحن هم زيزر أخيا تعم تدرفيا ولا نتوقع قوي تسمع يد أمبر تي موزيك أو يتهرمت نبعلو بتعمي بهزة بليوني كفتن بهيراتنا مالتي وناي بهيرو كنام بتعمي تسع سعيد التموزيك تتصوتناتهم سفوليو بفلي أفتياتا ويسرح ترينا كمي تعزيب كاسخي
1: أنا هون ኣብ ደርፍታትና እንተዳሪእና ብጀካ እዛ ዝተኸታተልኒ ኣዝያ ፅቡቕቲ ደርፊ እያ ኣብ ኩሉ ብሄራትና እንተዳሪእካዩ ደርፊ ብሓፈሻ ነቲ ዘሎ ኩነታት ማሕበራዊ ሂወት ንዘሎ ዛንታ ብሓፈሻ ንዘሎ ኣካይዳ ናይ ደቂ ሰባት ብኩሉ መዳይ ብፍቕሪ መዳይ ክኸውን ይኽእል ብባእሲ መዳይ ክኸውን ይኽእልን ካልእን ብደርፊ ኣቢሉ ስለዝዝንተ ኩሉ ድማ በብናቱ ኣገላለፃ እዩ ዝወስዶ ንደርፊ ስለዚ እዚኣ ፈትዋ እዚኣ ፈትዋ እንዳተባሃለ ድማ ደርፊ በቲ ዘለዎ ሕደማ ትሕዝትኡ ድማ ይግለፅ ከምቲ ዝበልክዮ ድማ ንህሉ ኩነታት ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ በዓል ናፅነትና እንተዳርእናዮ ፋጡም ሓይልታት ምክልኻልና ዝገበርዎ ተራ ኣብ ፀጥታና ኣብቲ ናፅነትና ከም ድሌትና ክንንቀሳቀስ ክንክእለሉ ዘኽእሉና ንሳቶም እዮም ነይሮም ስለዚ ከምቲ ዝበልክዮ እውን እዚ ብዛዕባ እዚ ንሓይልታት ምክልኻል ዝምጎስ ዝነገር ዘዘንቱ ብዙሕ ደርፍታት ስለዝተደርፈ እዛ ቀፂላ እትቐርብ ደርፊ ምቕራብና እውን ኣዝዩ ፅቡቕ ደርፊ እዩ ኢለ ይሓስብ ናይ ተስፋልደት መስፍን ወዲ መስፍን ካብ ደርፍታቱ ማለት እዩ ብዙሕ ሃገራዊ ደርፍታት እዩ ዘለዎ እንተኾነ ግን ብምክንያት በዓል ዒድ ማለት እዩ ነታ ደርፊ ክንጋበዝ ፅቡቅ ይመስለኒ ናብኣ ክንሰግር እተዘይብል ክዘርባ ማለት እዩ
0: ንኸይድ ንበልና ስቲ
1: ክቡራት ተኸታተልቲ ናብ ሙሉእ ትሕዝቶታ ደርፊ ክንሰግር ኢና ደጊምና ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ክቡር ሓይልታት ምክልኻል ሩሑስ በዓል ንብል ደጊምና ክንምለሰኩም ኢና ንሳናትኩም

0: مناسبة عيد الأضحى المبارك فنتوي برنامج مسلوت لليكم وتابعونا قتلو سعيتنا عباية تقبلتنا إن شاء الله كل وقتنا هي فرحت ولو قد قلت بقى قلنا أقل كله قبيلنا تقبت عدوى خارج للتركة وفنتو هي أقل قوات دفعنا دي بأنبل أزيمة مسلكم تلهلينا وانتما مسلنا قتلو بدك ما سب عباية سعيتنا
1: كبراتم كبران انت خطات التنات ابو ما عالتي عيد كخونا لكم انداتا مننا نخلو عوش تاقر نوطان زركب مالتيو نزي كبر علات بسلام كخبرو كبعلو تصانا موليو نحجوان زلوانا درتات مالتي نتي بعلن مخبارينا نقربو زلنا درتاتنا عبزي ساعت زي مالتيو تكاتاتلونا كتلو تصفانا موليو نخط كاتاتلونا ونديقمنا بخبرينا نعدم ناب دمصاوي محمد إبراهيم نايساهو درتي كتلوان يكاب زب ማጻል ፈጥም ናባ ክንሰገር ምክንያቱ ዘለዋና ሰዓታት ወነ ዳርጋና በመዛም ገጹ ስለዝሆነ ናብ ስቱዲዮ ክንመለስ መልስና ደግማ
0: አራይ

0: تمام كما تابعنا لليكم زي ما بلانكم طول هلينا وقدنا هي تمام سبت لنا إذا نقوم بحلايات مسلات وأزي قلنا حدقكم قلنا أتلالو يأبينا لكن لا تهيبينا وقد يبقى إلا قلنا تخلصتو بلا أنت تليت تتقدم حلايات فنان شاب رزان ألم مثل قلنا حدقكم تو بدقمان إذا قبلنا هي قلنا الصارح منكم تو دي بحلايات دي بوت قلنا تعدمكو دارقا داود أنا هنا حنت في حتى اللي أنا ما دبنا دارك مزامي
1: وفرق ليتي كوين له كل جزء دما عب دحرية فرق ليتي تحسونا مساء خلنا نزاز موصل زخون نمبر ذكر الوقت أنا حناسي دارك نسبة برابيرنا درفتات دازاننا بفلاي دما بعل مخبار سل زخون انتوانا قن زلنا ساعات كم تزبل كيو أخالي بتي زغرب درفتات مالتي تصبحون نزي بعل زي زن صبارة بزح تحستو تاتي وتراليو زلو نتي بعل زغلت زتفلالي مدبات بستفلالي غازيتينياتات مالتيو ናኡ ከይዲና ኣብ ሰዓት ትሽዓተ ጀምር መደብና ማለት እዩ እንተኾነ ግን መደብና በዛ ፋጡም ክትገልፃ ዝፀንሐት ናይ ድምፃዊ ረዘነ ኣለም ካብ ደርፍታቱ ረዘነ ዳርጋ ጓይላይ ደርፍታቱ ክራራ ሰኒ መሳርሒት ሙዚቃ ክራራ ሰኒ እዩ ዝደርፍ ናባ ክንሰግሪና ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንምዝዛም ደጊምና ክንምለሰኩም ኢና ፋጡሙን እንተኾነት ንፅባሕ ዝኾና ዝተፈላለየ ነገራት ከተሸባሽብ ስለ ዘለዋ ትሕዝተና ከምቲ ዝበልናዮ ክቡራት ተኸታተልቲ በዛ ቀፂላ ተቃርበ ደርሲና ክንዛዝም ደጊምና ክንምለሰኩም ኢና ናብታ ደርፊ ክንሰግር ኣቀዲምና

0: ኣሕዋትና ደማነት ሓንቲለ ትብል ስቕራ 35 ሰነት ዒድ ሕርየትና ንዓይድለና ጉል ኩሉ ሸዓብና ወፍንቶየ ግልቅቦ ኣድፋዕና ሰናይ ዲብለ ቃልት መናሰባት ኣብፅሐነ ዲብ ምብል ዮማ በርናምጅና ነነብት ኣለና ስክትንጎ በበርናምጅና ምስነግተኣተላሉ የስኣየትና ዓባይታ መታብዓት በኪተት ዲብ ምብል ዲባ ወለይቲ ሕላየት ፈናን የማነ ገብረ መክኤል ባርያ ዲባቱ ግልነት ዓደ ውባቱ በርናምጅና ግንክሰቱ መታብዓት በኪተቱ
1: أطيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين في حلقتنا المصرية الخاصة بمناسبة عيد الاستغلال 35 أحب أهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج ودفاعنا البسكلة بالمناسبة دي وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين طبعا شعبنا السنة دي صمودنا ضماننا زي ما عودناكم كل يوم نقدم لكم حلقة موسيقية خاصة بمناسبة عيد الاستغلال المجيد دلوقتي حيكون أول أغانينا حنبدأ برنامجنا بأول أغانينا للفنان المرحوم والفنان الكبير يماني قبل مكائل أغنية جميلة جدا حنبدأ بها برنامجنا أتمنى لكم مشاهدة ممتعة

0: زحلتنا كله قدم
1: ميدان العلا
0: ميدان على زهيق راح حريت ما هي انبتنا لينا
1: زين اي بلين اي على من حسب الله تب بحت مسكرم الحلايا
0: قروم تمام منا
1: قبل سنة ال 12 بعد
0: تمام
1: الاستغلال
0: ايوه دي بعصر وكال اي سنتنا
1: سنة
0: لتحليت حلاية عبي فنان الامين حسب الله قلاتو قلنا رأب ما قلنا قبلتو كما قلنا به مناسبة عيد استقلال فنتوي برنامجات وفنتوي حالية اسككم تلا نقدمه لنا اسنا دي ولا قالت مناسبة تبتحنا دي بنبل كما قلنا بلت انا احنا دي بحلاية تبنقيس.

0: مشاهدين، زي ما قلنا لكم حلقاتنا مستمرة معاكم حتى عيد الاستغلال المجيد، حتى شهر مايو العظيم، شهر الحرية. طبعا أنا وزميلتي فاطمة نحب نهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي، ونقول لهم كل سنة وأنتم بألف خير. وزي ما قالت فاطمة، كل شعار عنده رسالة للشعب الإريتري، ولا يا فاطمة؟
1: فلا لي عمت عمت حدشتي مايو نايلو مع عمت كأني صنعتنا وحزنا
0: وحسن.
1: إيات بل نايزا عمت زي مبل سلسان حمشتن بعنا صنعتنا والتيو دقيمنا نملح زي إرتراوشتن أوتين كم أون نحيلتات مكلخار روحو سبعال نبل كما قلنا بللينا برنامجاتنا للتلالة إلا سنة إلا ما هي سقراتنا سباتنا دمانتنا حنتي لا تبل سقرات ثلاث وخمس سنة عيد حريتنا عيد لينا عيد بكيتوس عيد بنبل كما سعاد تبلو لتسان حتي هيك الحلاة تسالت حد قلنا قدمته لوليت قلبنا وتعمير لتحليت حلاية الشهيد سلمون قد تقباتو قلنا تريت ما هي دي بعيد حريت دي بسينما لتحليت دي بروما بشارات لا تبل حلاية
0: السنة العشرين يعني ما أعتقد.
1: أيوة فعلا بخيت علي لحليت ندري أنا بدقمان قلنا قبلته عيد بكيت وسعيد قول كلنا دي من التمنهي دي باستديو قلنا سعدي.

0: أعزائي المشاهدين، طبعا زي ما عودناكم في حلقاتنا السابقة عندنا ضيوف، دلوقتي كمان حيكون معانا ضيف يا إما ضيفة، حنشوفهم مع بعض. يا فاطمة، زي ما الحلقات الفاطمة كان عندنا ضيوف، كمان في الحلقة دي إن شاء الله حيكون يا إما ضيف يا إما ضيفة، حيشوف مشاهدينا حيكون معانا مين. إن شاء الله تكون مشاهدتنا ممتعة وبرنامجنا يكون ليكم حلو.
1: تمام. كما سعاد بالله لا تنحت تكلب.

0: برنامجنا فنان قال لك بقدر او هي ملحن دي عامه دي فن للتركب قال لك بقدر قاشاي توتكل حلقتنا اللي نقدم كل يوم ما قاشاي قال هل قناتو القاشاي ليه من كم سلتو محبر انا قبل انا يوتيوب دق ما قلنا قبلتو ازي ما قلت تابعونا سيتنا عبايتها
1: ظرفتها ابو جزي صوره كباب صوره خجمراني قدم لهم جزي صوره عندي كله بفلاي جن ابت مجمار ابت سوساتا سبعاتا زنبر درفسي ازيو ازيو نسب زغوسا غوسنسي لعلي سب بوليتيكا وتمرتي لعلي خالي لعلي وتدرفيو سبعاتا سيو نابنت كاب نفسي تبغي سخر يخلخو كابتي بنيشتي ذكرانه نابنت حنتي كابتن قدامو زي نايب على الود غبرو ربع سبع زبلا انا ابن الشاش تعمي ما نسى نسى خبلو خلو لكعتا بانديرا نسى خوين يسمعك مصيا مالتي حنت خبن معت من سيزه تسات كبلا زغلاني ودون قالون كيبلكا

0: وقتنا بالله ويا كألوخ درف كله سب سمعوا سمعت بيني
1: دوم نقطع الدنيا بينو يكالو يكالو جنايه.

0: بعلة لنتا على حاليتنا دي بالله تامم هلا بعلة حاليت وبعد برنامج اسا كملتكم هي الحمس منو
1: عايزة مشاهدين بكده تكون خلصت حلقتنا لليلة بس هنكون مستمرين متواصلين معاكم لما شهر الحرية شهر مايو العظيم يقدس زي ما قلنا رجعنا من ضيفنا وإن شاء الله تكون حلقتنا مشاهدة ممتعة تكونوا شفتوها معانا صمودنا ضماننا إلى اللقاء.